0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

0: مع ابو ظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الاقرب واحساسك الاجمل، يومك احلى ولحظاتك اجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش اجواء ابو ظبي

0: صوت الملاعب.
1: محاولة ملعوبة وكرة الحق بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
0: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبو ظبي اف ام. صوت الملاعب.

من أبوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: أشكركم على حسن استماعكم. أشكركم.
1: من ذاكرة الزمن.
2: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتم تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أن يفهم الطريق يشوف.
1: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.
1: فخورين بالإمارات.
2: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفات استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
1: فخورين بالإمارات.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة أبو ظبي.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. 90 FM

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من بوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. بوظبي اف ام.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: ابو ظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك، عادت زماني كل ما طار هو.
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر.
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهوبي أف أم 90 أف أم، خلها دوم في البال.

مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح، لو نسير وين ما نسير حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير، فخورين بالإمارات.

0: بس انساك واللي خلاك من واي تعود مشتريك مشتريك مشتريك بيروح مشتريك مشتريك مشتريك بيروح.
1: وللمسا حكاية عنوانها أبو ظبي FM اسمعها.

0: 90 اف ام خلها دوم في البال.
1: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

من أبوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

اربح احدى خمس بطاقات هدايا بقيمة 50,000 درهم من ريم مول. ما عليك سوى انفاق 200 درهم من الان وحتى الاول من نوفمبر، وادخل السحب على فرصة للفوز. تطبق الشروط والاحكام. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريم مول.ae.

لمدة 10 أعوام. يفخر مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: العافية.
1: يمنحك ريمول فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علي،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي FM.

0: معاكم ها؟
1: معاكم
0: سمعوني وردوا وراي.
1: طيب
0: قول انا بالضبط.
1: طيب
0: واحد اثنين ثلاثة. يجي منك أكثر، يجي منك أكثر، يلا ردوا معاي.
2: يجي منك أكثر، يجي منك أكثر.
0: يلا أحلام استعدي جملتي.

مني يقول انا لك ماني انا متعلق

خلهم وانا منهم وش والله.

0: يعطيكم العافية.
1: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور، قول الصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
2: أبوظبي FM

اربح احدى خمس بطاقات هدايا بقيمة 50,000 درهم من ريم مول. ما عليك سوى انفاق 200 درهم من الان وحتى الاول من نوفمبر، وادخل السحب على فرصة للفوز. تطبق الشروط والاحكام. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريم مول.ae.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: لمدة 10 أعوام. يفخر مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877.
1: صوت الملاعب.
2: محاولة ملعوبة وكرة تنحط بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
1: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبو ظبي اف ام. صوت الملاعب.

مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف.

بوظبي اف ام، استمع واستمتع، معاكم دايما اقرب وعيش اجواء بوظبي اف ام. صوت الامارات اللي تحبه.

على موجتنا أبو ظبي اف ام. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي اف ام.

0: يعطيكم العافية.
1: كل جديد وكل ما تحب تسمعه نغم يلامس القلب على

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

مستمعين الكرام، تنضم الآن إذاعة أبوظبي وإذاعة إمارات أف أم إلى إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي في بث موحد للفترة الدينية المصاحبة لنقل شعائر خطبتي صلاة الجمعة. هنا إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي، يتلو على مسامعنا الآن القارئ وليد المرزوقي ضمن برنامج الحناجر المواطنة بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة ما يتيسر له من آيات الله البينات.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ وليد المرزوقي ضمن برنامج الحناجر المواطنة بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة ما تيسر له من آيات الله البينات.

0: آمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي، قرآن يتلى آناء الليل وأطراف

0: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه، رواه مسلم.
1: هنا إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي. أيها الإخوة المؤمنون، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أذن لي صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبو ظبي وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت. هنا إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي.

إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي، قرآن يتلى آناء الليل وأطراف

0: هنا إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي. يرتل علينا القارئ الشيخ علاء المزجاجي ما يتيسر له من آيات الله البينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: رتل علينا القارئ الشيخ علاء المزجاجي ما تيسر له من آيات الله البينات.

0: هنا إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي. ننتقل بكم الآن أعزائي المستمعين في إذاعة خارجية، وذلك لنقل شعائر خطبتي صلاة
1: طيب الله ثراه بمنطقة زعبيل بدبي. خطيب الجمعة لهذا اليوم هو فضيلة الأستاذ أحمد الزاهد، وخطبته بعنوان المعلم. وخطيب الاحتياط هو فضيلة الشيخ أحمد عبد العزيز آل مالك. نسقت لهذه الفترة الدينية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة. وسيرفع الأذان المؤذن الشيخ نواف البلوشي. والآن مشاهدينا ومتابعينا من كل مكان، سيصعد خطيب الجمعة إلى المنبر لبدء خطبته بإذن الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله، الحمد لله الذي رفع للمعلمين قدرهم وأجزل ثوابهم وأجرهم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وزوجاته الطاهرات العفيفات أمهات المؤمنين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي أولاً بتقوى الله تعالى القائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،

أيها المؤمنون، بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين، نرفع تحية إجلال وإكبار لمن شرف الله عملهم وعظم رسالتهم حتى جاوز فضلهم ثناء الناس وشكرهم. فمهنة التعليم من أشرف المهن، فهي مهنة الأنبياء والأتقياء. تأملوا هذا المشهد القرآني البديع، حين وقف موسى كليم الله عليه السلام بين يدي الخضر، موقف المتعلم من معلمه، فقال بأدب جم وخلق رفيع: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فاستأذن معلمه في صحبته وأقر بحاجته إلى علمه ومعرفته. فيا أيها المعلم، هذه منزلة رسالتك، فليكن أول ما تستصحبه فيها أن تجعل جهودك خالصة لوجه الله، فإن العمل يعظم بالنية ويبقى أثره بصدق الطوية. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فاحتسب الأجر عند ربك، واستبشر بقول حبيبك صلى الله عليه وسلم: من علم علما فله أجر من عمل به. واحرص على أن تكون لطلابك قدوة، فلهم في سلوكك أسوة، يتعلمون من سمتك كما يتعلمون من درسك. فإن استقمت استقاموا، وإن ملت مالوا. قال أحد الآباء لمعلم أولاده: ليكن أول ما تبدأ به من تربية أبنائي تهذيب نفسك، فإن أعينهم معقودة بعينك، فالحسن عندهم ما استحسنت، والقبيح عندهم ما استقبحت. وحذاري، ثم حذاري أيها المعلم، أن تدعوهم إلى خلق وتخالفه، أو تنهاهم عن أمر وتأتيه، فإن الدرس قد ينسى. أما القدوة الصالحة فإنها تبقى ولا تمحى. وتذكر أيها المعلم الفاضل أن قوة علمك وتمكنك في مادتك وحسن تحضيرك مما يعزز مكانتك ويعظم نفعك ويعمق في نفوس طلابك أثرك. ألم يقل الله تعالى في محكم تنزيله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا والله لا يستوون. فاحرص أن تفيد طلابك من علمك، عاملهم كما تعامل أولادك، وكن بهم رحيما. فإن الله قدم الرحمة على العلم، فقال: آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. واقتدي بنبيك صلى الله عليه وسلم، الذي وصف أحد الصحابة تعليمه فقال: بأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني، أي ما انتهرني، ولا ضربني ولا شتمني. فاجعل الحكمة أساس توجيهك، والرفق سبيل تعليمك، فإن الله تعالى يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. فكم من طالب أصلحته كلمة طيبة، وكم من همة أحياها تشجيع صادق، وكم من متعثر أقامه معلم حكيم، حتى بلغ من النجاح مكانة يفخر معلمه بها. فما أبهج المعلم حين يرى ثمرة غرسه بعد أعوام في كفاءة متميزة تسهم في بناء مجتمعها وخدمة وطنها. يا أيها الذين آمنوا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد،
فيا طالب العلم، يا بني، يا من شرفك الله وكرمك ويسر لك أسباب تعلمك، تحلى بجميل أخلاقك بين يدي معلمك، وأصغي إليه بجوارحك، وإياك وما يشوش على زملائك أو يزعج أستاذك. كن حريصا على التعلم، مقبلا عليه بهمة وحسن سؤال، فإن السؤال نصف العلم. قيل لابن عباس رضي الله عنهما: كيف أصبت هذا العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول. فلا تستحي أن تستفسر عما أشكل عليك، فلا ينال العلم مستحٍ من السؤال ولا متكبر عليه. واعلم أن بركة العلم لا تنال إلا بجميل الخلال ونبيل الفعال. وأنتم أيها الآباء الفضلاء، إن أولادكم بحاجة إلى متابعتكم، فلا تكتمل الجهود إلا بتكامل البيت والمدرسة. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. فتواصلوا مع مدارس أولادكم ومعلميهم، واطمئنوا على مسيرتهم وسلوكهم، واغرسوا فيهم توقير أساتذتهم، وبينوا لهم فضلهم ومنزلتهم، وثمنوا جهودهم. فحفظ مكانة المعلم وتقدير رسالته واجب، تتكامل فيه أدوار الطالب والأسرة والمجتمع، حتى يؤدي بقوة وفعالية رسالته ويجني الوطن ثمار جهده. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، لقوله تعالى: إن

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم اجعلنا لمعلمينا موقرين، ولرسالتهم مقدرين، ولجهودهم شاكرين، واجزهم يا رب عنا خير الجزاء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك جوامع الخير ومعاقد البر وخزائن فضلك وسعة عفوك. اللهم أدم على دولة الإمارات عزها ونصرها واستقرارها وازدهارها وخيرها ورخاءها. اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة بحفظك، وكن له عونا وسندا، وبارك في عمره وعمله. اللهم وفقه ونوابه وولي عهده الأمين. اللهم احفظ الشيخ محمد بن راشد بحفظك، اللهم بارك في عمره وعمله. اللهم وفقه ولي عهده ونوابه وإخوانهما حكام الإمارات وأولياء عهودهم لما تحبه وترضاه. اللهم اغفر وارحم الشيخ زايد والشيخ راشد والقادة المؤسسين والشيخ مكتوم والشيخ خليفة بن زايد والشيخ حمدان وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، أدخلهم بفضلك فسيح جناتك. اللهم اشمل شهداء الوطني برحمتك وغفرانك. اللهم اشفنا وعافنا واشف وعاف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين. اللهم اسقنا الغيث ولا تهلكنا بالسنين. اللهم رحمة بالأطفال الرضع والشيوخ الركع والبهائم الرتع، أنزل علينا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم

استووا اعتدلوا الله أكبر الحمد لله.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الله لمن حمده.
1: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي. كنا معكم في نقل حي ومباشر لشعائر خطبتي صلاة الجمعة، ونعود بكم الآن إلى استوديوهاتنا بإذاعة القرآن الكريم من أبوظبي. تنفصل الآن إذاعة أبوظبي وإذاعة

الأمل يلعب على الغافلين اللي يحسبون إنهم دوم حيين. طول الأمل يلعب على الغافلين اللي يحسبون إنهم دوم حيين. الموت لو يستأذن الميتين أهل المعاصي ما يموتون عاصين. الموت لو يستأذن الميتين أهل المعاصي ما يموتون عاصين. إن كان ما جا الحين جا بعد حين ويحظ منه حاسب حسابه الحين. اللي يبي الثنتين دنيا وديني يفوز بالثنتين لا قدم الدين. على المساجد يسبق المذنيني ونغاب له فرض يفقده.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

0: من قلب العاصمة نوصل لكم أجمل الأوقات. أبوظبي اف ام.
1: يمنحك ريمول فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى خمس بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

لمدة 10 أعوام. يفخر مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877

يمنحك ريمول فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بي اف ام 90 اف ام خلها دوم في البال.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

من بوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجل

0: أجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM. من ذاكرة الزمن
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم تفهمون حتى أن يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبوظبي.

في كل محطة حكاية، ولكل حكاية معنى ورسالة. في موجات نتعمق في المعنى، معي أنا أميرة محمد.

0: يقال حتى التعرض للإهمال في الطفولة ممكن يكون صدمة.
1: أعلى درجات الارتباط الشديد للذكرى درجات الارتباط الخوف.
0: شو يصير في الجسم المتوتر؟
1: يصير مرض عضوي. مرض عضوي ومرض نفسي. مرض نفسي إنه بقى قلق على طول.
0: حياكم الله في موجات. تخيل معاي لا سمح الله حادث صار لك قبل 10 سنين. أنت الحمد لله الحين بخير ورديت لحياتك الطبيعية، لكن في يوم سمعت صوت فرامل سيارة، صوت عادي، لكنك فجأة دقات قلبك زادت، جمدت في مكانك وكأن الحادث قاعد يصير لك نفسه الحين. يقولك بحسب منظمة الصحة العالمية 7 من كل 10 أشخاص يمرون بحدث صادم في حياتهم مرة على الأقل. لكن ليش بعض الناس يستطيعون أنهم يخرجون من هذا الحدث لكن كثير من الناس يظلون عالقين داخله؟ هذا التساؤل اليوم بنطرحه على ضيفنا الدكتور باسم بدر، استشاري الطب النفسي. حياك الله معانا دكتور في موجات.
2: تعرفنا بحضرتك، أهلا وسهلا.
0: دكتور، شو يعني صدمة؟ كثير الحين نسمع من الناس أنا عندي تروما. شو يعني تروما؟ شو يعني صدمة؟
2: هو تعريف الصدمة ده فعلا عليه ديبيت كتير أو عليه تساؤلات كتير، سواء ما بين الناس العامة، ما بين الأطباء، ما بين المنظمات حتى الدولية لوضع قواعد للتشخيص. زمان كانت الفكرة أن الصدمة لازم تكون صدمة مؤثرة قد تؤدي إلى فقد الحياة، ده زمان اللي كنا بندرسه للطلبة في كلية الطب. بعدين بدأت تتغير الصورة لأنها تكون صدمة مختلفة، لأن كل إنسان الصدمة المؤثرة على حياته دي مختلفة من شخص لشخص. يعني أنا ممكن لا عايز صدمة، أو واحد عايز صدمة أكبر قوي عشان تكون دي الصدمة المؤثرة، واحد ممكن تكون صدمة عاطفية أو نقص أو فقد مال أو فقد وظيفة، في حد ذاتها صدمة تؤثر عليه. فمن هنا اختلف مفهوم الصدمة، إيه هي نوعية الصدمة ومدى تأثيرها على الشخص اللي بيواجهها حسب قوة الصدمة وحسب تركيب الجيني للشخص نفسه.
0: تركيب الجيني يلعب دور.
2: أي طبعا.
0: شو مسببات الصدمة؟ أبرز مسببات الصدمة اللي تشوفونها في عيادات الطب النفسي؟
2: هي طبعا أبرز مسبباتها الأعراض، الصدمة التي قد تؤثر على الحياة، زي ما حضرتك تفضلت قلتي مثلا حادث، واحد كان في حرب، وفي صدمات أخرى بقى. الفقد عموما في حد ذاته صدمة، الفقد العاطفي، تفقد شخص أو الشخص الوفاة مثلا صدمة، أو أن كمان أحيانا الفقد المادي لا يكون صدمة قد تؤثر على الإنسان.
0: يقال حتى التعرض للإهمال في الطفولة ممكن يكون صدمة.
2: التعرض للإهمال طبعا يؤدي لأسباب لمشاكل نفسية كتير،

0: بالفنا ونسمع بالأذن وده مش حقيقة. دول كلهم شبه موصلات، دي الأبواب، إنما السنتر الموجود في المخ جوه هو ده اللي بيحكم كل ما بنشوفه وبيترجمه. ليه أنا لما بشوف شخص ببتسم وليه لما بشوف شخص بزعل، مع إن نفس العين شافت نفس الشخصين؟ لأن كل شخص عنده باك جراوند، عنده ميموري معينة موجودة عندي في مخي. فأول ما شفته المخ راح مترجم ده صاحبك، ده صديقك، ده حبيبك، راح مبتسم. واحد تاني أول ما شفته لا ده عدوك خلي بالك منه، فرحت مكشر أو مكفهر شوية وشي. المركز الرئيسي اللي بيعمل الكودينج اللي حضرتك قلت عليه ده موجود في المخ، فوق في أعلى درجات المخ. فهو بياخد الذاكرة كودها ويشيلها في المخ، بس البروسيس نفسها فيها كذا مركز بيمر عليهم.
1: طيب كيف تتكون الذكرى؟
0: جميل. الذكرى لو هي امتى في ذكريات احنا بنتذكرها او في ذكريات باقية لا تمحى، زي الماضي لا يموت زي ما بيقولوا، وفي ذكريات بتروح عادية، ذكريات الأكل والشرب والنوم وكلت ايه ورحت ايه وعملتها وانا مش حاسس انا بعمل ايه.
1: شو هي الذكريات التي لا تمحى بالنسبة للإنسان؟
0: جميل. اللي ترتبط بعواطفه، يعني الذكرى اللي ارتبطت بحالة عاطفية شديدة جدا، سواء كانت عاطفية من السعادة أو عاطفية من الحزن أو من الخوف. أعلى درجات الارتباط الشديد للذكرى هو درجات الارتباط الخوف.
1: الخوف
0: يعني في المركز في المخ هو المسؤول، الأميجدالة، عن تحفيز المخ، تحفيز الإنسان لمواجهة الخوف. فلو المركز ده تحفز بطريقة مبالغ فيها تحت عدم كنترول من الكودينج سيستم اللي حضرتك اتكلمت عنه قبل كده، هيتكون عندنا ذاكرة عشوائية. عفوا يعني هتلاقي نفسك في ذاكرة للروايح أنا أحبها أو أكرهها، في ذاكرة الأشخاص وجههم أنا أحبها أو أكرهها، في ذاكرة الأماكن أنا أحبها أو أكرهها، وهي معمول لها كودينج بطريقة عشوائية. لو كان معمل لها كودينج بطريقة كويسة هتذكرها على طول، هقول والله أنا بحب فلان ده عشان أنا قابلته في الحتة الفلانية وكان راجل كويس، بس ليه أنا بحب ده وأنا معرفوش قبل كده أول مرة أشوفه؟
1: ليش؟
0: لأن أنا مكون ذاكرة لشخص شبيه بيه، كان نفعني في موقف أو أنقذني في موقف ما أو ساعدني في موقف ما.
1: بس أنا ممكن مش مدرك للرابط، يعني مخي
0: مش مدرك. زي الرابطة الجماعية اللي أحيانا بنتكلم عنها، ليه إحنا كشعوب مثلا، ليه أنا كمصري أحب الشعب الإماراتي مثلا، خلاص دول أنا بعتبرهم من يوم ما تربيت واتولدت إن دول عرب مسلمين زينا، إحنا شعب واحد تربينا على القيم دي، فخلاص لما بشوف واحد إماراتي أحبه. الذاكرة اللي فيها فرح كونت باك جراوند في المخ من التعامل مع الحاجات اللي في المستقبل.
1: دكتور كيف العقل يشتغل علشان يخزن حدث معين؟
0: باب الذاكرة هو الانتباه، فهماني؟ والحواس الخارجية اللي عندنا اللي احنا بنحس زي ما بنقول بيها، النظر والشم والإحساس والكلام ده كله، بيجمع المعلومات وبيعديها على مراكز دنيا في المخ الأول تترجمها، وبعدين تطلع على المراكز العليا في المخ تثبتها. يعني أنا بعد شوية أنا قريت كل الكلام اللي أنا بقوله لك ده في كتب مختلفة، فلما بتسأليني السؤال بيتحرك المخ على طول يجمع المعلومة ويرجع أقولها لك تاني. إنما لو المعلومة كان لها عاطفة، ذكرى عاطفية، أو كان لها تأثير من التروما أو حالة من النشوة أو الانبساط أو كلام من ده، الاثنين بيأثروا على الإنسان بحيث أن تبقى الذاكرة دي لها بعد آخر اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي.
1: دكتور ممكن شخصين يتعرضون لنفس الموقف لكن طريقة تعاملهم مع الموقف تختلف، شخص يكمل حياته عادي وشخص يظل عالق.
0: في شخصين، احنا الاثنين شخصين تعرضنا ما نقول لفقد مالي شديد او لأزمة شديدة جدا او لحادث زي ما حضرتك تفضلتي، شخص منهم جيناته، الجينات، التركيب الجيني بتاعه عنده قدرة شوية على تحمل الصدمة، ماشي، فعمل بروسيسنج او عمل التفكير اللي حضرتك قلتي عليه الكودينج ده بطريقه صحيحه. الحادثه ممكن نتعرض لحادثه، طيب هنتعامل معها بالطريقه الفلانيه، واحد اثنين ثلاثه وخلاص
1: وتجاوز
0: وتجاوز
1: خلاص.
0: شخص تاني لا، ما عندوش الكودينج ده، ولما
1: بحثوا
0: في الدراسات بقى لقوا ايه الاختلاف، يا اما ده شخص عنده حساسية زيادة في جينات

0: زي ما احنا قلنا ماشي، يا إما ده شخص تعرض لحوادث كتير. يعني قالوا الحاجة الهيلثي إيه؟ إن احنا نتعرض لصدمات الحياة. مفيش حد هيعيش بدون صدمات، ومفيش حد هيعيش بدون استرس. فاحنا بنتعرض، بس كل ما تبقى الصدمات أصغر فأصغر فأصغر، خاصة في طفولتنا، والأهل يحتوينا والأسرة تحتوينا وتشرح لنا، كل ده ما يخلي تأثير الصدمات علينا أقل،
1: يخفف تأثير
0: تأثير الصدمات المقبلة. إنما لو تعرضنا لصدمات كتيرة وأثرت أثرت أثرت فخلتنا زي القشة التي قصمت ظهر البعير زي ما بيقولوا، فجت الصدمة دي خلاص ما بقيتش عارف أتعامل معها، خلاص ما بقاش عندي الرصيد ولا القدرة اللي تخليني أتعامل معها. فده في الشخص نفسه. تاني حاجة في الصدمة نفسها بتختلف من شخص لشخص. يعني في أشخاص عندهم الخوف أكتر مبالغ فيه على الحياة، أو الخوف من المرض. يعني كلمة مثلا واحد يقولوا له فجأة أنه عنده مرض معين، ده نوع من الصدمة قد لا يتجاوزها، فهم يعني؟ وفي واحد تاني مدرب أنه يقول الله يا مرض هتعامل معها، أروح للدكاترة المتخصصين عالجه وأعمله بطريقة معينة، ويبقى ده الموضوع. حجم الصدمة، قدرتي على استيعاب الصدمة، تصرف المخ، إيه اللي بيحصل بقى ساعتها بالظبط؟ الصدمة بتيجي في حاجة اسمها الأميجدالة أو اللوزة الدماغية باللغة العربية، هي دي المسؤولة عن أن أنا أحافظ على نفسي سليم وآمن، فبتنشط بطريقة شديدة جدا، وبتخلي في حالة من الخوف المستمر قد يكون حتى مش متناسب مع حجم الصدمة. وببدأ أسجل كل حاجة، أعمل نرجع تاني للكودينج، أبدأ أسجل كل حاجة حصلت في الموقف ده، بس بسجلهم بطريقة عشوائية لأني مش بسجلهم بالطريقة المرتبة اللي احنا كلمنا عنها قبل كده.
1: يعني ما في فهم واضح
0: ولا فهم واضح ولا أي حاجة. أنا خدت بقى الروايح في الوقت ده، خدت أنا كنت في أي شارع، خدت كلها سبوتس، يعني خدت شوت شوت شوت شوت بمفهومكو وخلاص، وبجمعتهمش في فيلم معين.
1: يعني ما ربطتهم،
0: ما ربطتهمش
1: هذه الرائحة مع هذه الصورة مع هذا المكان بسبب هذا الإحساس والموقف اللي صار، لا هو بس لقطات.
0: لا، لقطات
1: متناثرة.
0: فاللقطات المتناثرة دي، وكمان بقى العلاقة الوحيدة ما بين اللقطات دي وبعضها مش الموقف. خلاص الموقف ده أنا هنساه بعد شوي. الألم، أنا في ألم لما بشم الريحة دي، في ألم بيجي لي، في حاجة بتحب، في غصة بتيجي لي لما بشوف الشخص ده، بكتئب. الحدث نفسه نسيته بالشم، بالحدث، بالحاجات اللي حواليه بس. وحاولت بعد كده بقى إيه اللي بيكون اضطراب ما بعد الصدمة.
1: اضطراب ما بعد
0: الصدمة، ما بعد الصدمة، إن أنا خلاص خدت الألم ده وشيلته وخزنته جوايا، وبدأت الناس تلاحظ عليا أن أنا اتغيرت، مع أني أنا مش فاكر، ما فيش فكرة ولا ذكرى على أن أنا كان عندي حادث ولا أي حاجة. أنا بس اللون ده ما بحبوش، والريحة دي ما بحبهاش، والشارع الفلاني ما بحبش أمشي فيه، نوع السيارات دي أنا بخاف منه ما بحبوش. أن أنا عملت قدر من الكبت، كبت الشعور اللي بنسميه سبريشن، قفلت شعوري خلاص، وتجاوزت خلاص الحياة ومشيت. بس ما مشيتش بسهولة، لا، تكون بقى حاجات تانية خالص. بقى عندي غضب، بقى عندي رد فعل مبالغ فيه في مواقف معينة، بقى عندي إحساس بعدم الثقة بالنفس، فأنت ممكن ما تقولي لي أي كلمة عادية أهاجمك على طول، كأن أنا ممكن تكون ده أساسها أن أنا حاسس أن أنا المسؤول عن الحادث ده مثلا. هم نضرب مثل بحادث، بس في مواقف كتير جدا في الحياة.
1: أعطينا مواقف ممكن كثير من الناس يعايشونها في الحياة أو يشوفون أشخاص حولهم فيها.
0: ماشي،
1: مثال على اضطراب ما بعد الصدمة، شو يصير مع الإنسان؟
0: موقف بسيط جدا، أن في العمل، في الحب، هديك موقف في العمل وموقف في الحب. موقف في العمل، أنا جاء مديري قال لي والله أنت بتعرفش تشتغل الشغل بتاعك ده، وأنت تعتبر موظف فاشل وما تنفعش، والكلام ده قاله في مجموعة قدام موظفين كلهم، فعرضني لقدر كبير
1: من الضغط،
0: من الضغط العصبي. ماشي، وطردني من العمل. دي تروما، وتروما كبيرة، فهماني؟
1: هاي صدمة.
0: أو صدمة تانية، أنا رحت أتقدم أو كلمت بنت وقلت لها أنا عايز أتجوزك مثلا، فقالت لي لا أنت مش مناسب، أنت فيك عيوب 1 2 3، ولا مناسب ليا ولا تنفع ولا. وده كان قدام جروب مثلا زي ما بيحصل لطلبة الجامعة مع بعض، أو قدام صحابهم أو كلام من. رد فعل الإنسان إزاي بقى؟ الموظف هو ما خزنش الفكرة، ما في ناس بتستوعب هناخدها بنفس الطريقة، في واحد بيستوعب يقول لك والله أنا هل أنا قصرت في العمل عشان يقول لي الكلام ده؟ هو قاله بطريقة غير مناسبة، بس هل أنا كنت مقصر في العمل؟ أنا هطور نفسي وحسن في العمل. في واحد شخص تاني هياخد الموقف نفسه بالألم بتاعه،
1: الإهانة اللي شعرها من زملائه،
0: وتحوله لنوع من الأفويدنس. بعد كده ما يروحش بقى أي عمل، يقول لك أي عمل أنا أروحه هفشل فيه خلاص، ويبدأ يبقى عنده مخاوف هو مش عارفة، مخاوف من الأماكن اللي زي دي، ولو حد شبه المدير ده، ولو المدير ده راجل يبقى أنا مش عايز أشتغل مع رجالة، ولو ست مش عايز أشتغل مع ستة، ولو جنسيته كذا مش عايز أشتغل مع الجنسية دي. فربط حاجات ملاش علاقة أصلا بالحدث نفسه، فهماني؟ يعني الحدث نفسه كان يتعلق بأدائك الوظيفي، الحدث نفسه كان بيتعلق بعلاقة عاطفية قد يكون فيها قبول أو عدم قبول. يعني احنا كلنا بشر، ممكن في وقت انا مقبول لناس ومش مقبول لناس، وده شيء طبيعي. الموقف كان قاسي، لو انا لقيت حد اتكلم معاه وفضفض معاه ويقول لي فصح، هم مخطئين في قسوة الموقف. انما انت لازم
1: حكيم او
0: مختص، حكيم او مختص، او في الاول الاسرة، او لو انا مكون صداقات رحت فضفضت معاهم، مش دي مش دعوة ان انا اقول كل اسراري لكل الناس، بس لازم كل واحد يكون عنده نتورك، سواء من عائلته ومن اهله او من الاصدقاء والاقرباء المحيطين بيه، انه يفضفض معاه،
1: يتكلم بأريحية.
0: لو فشل في كده يبقى يروح للمتخصصين،
1: لان درجة مهم،
0: لان ده مهم ان انا الواحد يطلع مشاعره او يفضفض او يبوح بآلامه، ده شيء مهم جدا، لأن في أساس الإنسان هو كائن اجتماعي، لازم يطلع مشاعره،
1: يتواصل يعطي.
0: لا يعني دي في أساس الموضوع، والاجتماعية دي هي اللي بتحافظ علينا أن احنا نحس بالأمان. يعني ليه احنا لما نمشي في مكان لوحدنا بنحس بالخوف، ومع أن ولو في ناس كتير حتى احنا ما نعرفهمش بنحس بالأمان.

0: كيف يتأثر الدماغ بالأحداث الصادمة؟
1: تأثير الدماغ بالأحداث الصادمة هو على الدماغ بيحكم الجسد. ففي التأثير المباشر هو زي ما قلت لحضرتك، أنا الحدث الصادم بالنسبة لي أنا متدرب، ربنا خليني ككائن حي أن أنا حافظ على نفسي، مادة معينة بتتفرز في المخ، الأدرينالين واللي احنا المادات اللي بيتكلم عنها كتير في السوشيال ميديا، نبدأ الواحد يخاف ويجري ويحاول يحافظ على نفسه ويحاول يرياكت بطريقة فيها خوف شديد، ومع الرياكشن ده بياخد الميموري اللي بيخزنها اللي قلنا هنستخدمها بعدين. في حاجة تانية، في من الأماكن اللي بيبعت لها مراكز المخ أو التنبيه حاجة اسمها الجهاز السمبثاوي في الجسم نفسه، كل جسمك ماشي، اللي هو مسؤول عن الرياكشن، مسؤول عن إفراز الكورتيزون والأدرينالين في أماكن كتيرة مختلفة من الجسم. لو أنا بعت له إشارة خلي بالك في حرب ونسيت أقول له إن الحرب خلصت هيفضل شايل السلاح على طول. السلاح ده في الجسم عبارة عن إيه؟ الأدرينالين والكورتيزون.
0: ده مصيبة.
1: دي مصيبة بقى، لأن ده هيفضل طول العمر متوقع. تخيلي أنا قلت أمر للجيش بتاعي خلي بالكو إحنا في حد عدو، وأنا كقائد نسيت أقول لهم إن أنا اتصالحت مع العدو ده وخلاص والموضوع انتهى.
0: فهو ما زال
1: هو ماسك السلاح صاحي طول الليل والنهار بيراقب اللي يجي لنا حاجة تأذينا كلام من ده. فالجسم المتوتر ده
0: شو يصير في الجسم المتوتر؟
1: يصير مرض على طول، مرض عضوي ومرض نفسي. خلاص مرض نفسي انه يبقى قلق على طول، عنده قلق بصوره متواصله مش عارف هو ايه سبب القلق، خايف من كل حاجه في المستقبل. ومرض عضوي انه هو يجيله كل الامراض العضويه بنسميها اوتو اميون ديزيز، الامراض
0: المناعيه،
1: وكمان حتى السكر والضغط والامراض دي كلها لقوا ان لها اسباب كتيره مرتبطه بالحاله النفسيه والستريس الدائم. يعني ده بيسميه الكرونيك ستريس، هو قاعد على طول مستعد للحرب في مود فايت.
0: فكل الكيمياء داخل جسده متحفزة انه ينجو،
1: فبيحصل له احتراق من الداخل.
0: احتراق من الداخل
1: يعني، لان ده ربنا عملنا مش عشان نقعد نفايت طول العمر. لازم يبقى فيه وقت من الراحة، وقت من السكينة، وقت من النوم، وقت من الفايت. فلو أنا جالي الإشارة المغلوطة دي وأنا بدأت أنا أفايت كجسد لمدة طويلة نتيجة أن أنا ما حلتش الموضوع، بيبدأ الموضوع ده يتأثر.
0: هل ممكن الأطفال يتعرضون لصدمات؟ هم أطفال يعني سنة عمرهم سنتين.
1: طبعاً الصدمات الأساسية في الطفل، يعني إحنا بنقول الطفل بنغذي أنانيته ودلعه كله في الأول 7 سنين الأولى من العمر، إن إحنا نبين له قدر الاهتمام، إنه هو يحس إنه محور حياتنا كأسرة، اهتمامنا بيه من كل النواحي. وبعد كده مرحلة التعليم، وبعد كده مرحلة الصداقة والمصاحبة وواخد المسؤولية. ففي الفترة الأولى اللي منها من سن سنة واثنين وثلاثة، مين أهم حد للطفل؟
0: مقدمي الرعاية، الأم والأب.
1: الأم، الأبات ملهاش لازم الأم مهم، احنا مش فاضيين، انا ورايا شغل. فاول حاجه هو بياخدها ايه؟ بيرضع من امه. ماشي، دي الام دي مصدر الاكل والشرب، فهماني؟ فانا ازاي يعني، فاكبر صدمه للطفل هو غياب الام.
0: يعني غياب الأم صدمه بحد ذاتها.
1: في عندنا مرض شهير في الطب النفسي اسمه سيباريشن انكزايتي، يعني بيتولد من احساسي بغياب الام. ولقوا ان عقل الام، عقل الطفل للاسف وهو صغير، انا شايف امي قدامي دلوقتي، لو انت اختفيتي رحتي المطبخ او رحتي تعملي حاجه او راجعه بحس انك اختفيتي للابد. ما عنديش فكره انها راحت مكان اخر، ما عنديش المكان الاخر في السن الصغير. ففي فتره معينه لازم تطمئنه الطفل ويعطاه لحد بديل، وان احنا نحاوطه باكتر من حد، فهماني؟ وان الام موجوده دايما، ودايما تقول له انا موجوده، انا بحبك، وتطبطب عليه وتضمه لنفسها. فالفقد الاول هو الخوف من فقد الام. الام مصدر الحنان وهي اللي بتجيب لنا اللبن والرضاعه والكلام ده والاكل، بس الاب هو مصدر الحمايه. فتخيلي لو ابويا اللي هو مصدر حمايتي بدون سبب دخل عليا وقعد يضربني لما ومش رحيش حتى هو بيضربني ليه، او في نوبه غضب من غضبه لانه عنده مشاكل او ضغوط في الشغل، ضربني ضرب مبالغ فيه في حاجه انا شايف انها لا تستحق، فبقى عندي خلل تروما في مصدر الثقة والحماية.
0: أتوقع يصير ربط غير صحيح بين الحماية والحب.
1: هل الإحساس المبسط بالأمان جاي من الأب؟ فحتى الأب لو هيعاقب لازم يكون العقاب معقول وما يكونش فيه إهانة عشان ما يسببش تروما، ويكون موضح إيه سببه. يعني أنا مش بعاقب والسلام، لأن كتير من الأبهات مثلا الأم بتيجي تروح إلاله وعمل كذا وكذا وكذا، هو جاي عصبي من الشغل فيضربه بدون مبرر وبدون ما يقول له بوضوح أنا بضربك عشان إيه، فبيتحول لنوع من القهر. يخزن إيه بقى؟ نرجع للكودينج. هو ما خزنش كل المعلومة على بعضها، هو خزن نص المعلومة. خزن أن أنا بنضرب، بتهان خلاص من راجل زي ده، فأنا بكره الأباء وبكره السلطة، فده ممكن يطلع المجرمين. لما أنا أنضرب بقسوة وعنف أنا خزنت نص الحقيقة، ما خزنتش باقي الحقيقة. الأب ما قاليش والله أنا بضربك عشان أنت ما سمعتش كلام ماما في الحاجة الفلانية وعملت حاجة خطر عليك وأنا بحبك.
0: بس مرات، وهذا اللي كنت أقصده، مرات الطفل يتعرض للضرب ويقال له لأني أحبك، فهني يستوي ربط بين
1: مش لأني أحبك، لازم أقوله إزاي، لازم الربط يكون كامل. هي المعلومة اللي بتخش مخي إمتى بتثبت بطريقة صحية؟ لو كانت معلومة كاملة. أنا رجعت البيت، زوجتي قالت لي ابنك مثلا عمل حاجة غلط، ما صلاش، عمل حاجة، سوى حاجة، مش هضربه على حاجة، موقف بسيط، بس هتكلم معاه وهقول له أنا هعاقبك. يعني انسي فكرة الضرب، يعني فكرة الضرب كضرب مش هي الطريقة السليمة في العقاب عموما. الإيذاء الجسدي ده شيء مش هو الطريقة السليمة. خلاص، حتى لو لجأنا له في قواعد معينة في اللجوء، إنه يكون بلا إهانة، ماشي، هو إحداث الوجع بس، عشان تعرف بنربطه مش بالحب، بنربطه بالخطأ. بقول له في الأساس أنا بحبك وأنا بعمل ده وأنا متألم، بس أنت غلط، أنت عملت كذا كذا كذا كذا، مش أنت اللي غلط، سلوكك كان سيء في الحاجة الفلانية والمفروض تعدل سلوكك. في الحالة دي المعلومة هتيجي إيه؟ لو أنا عملت السلوك ده في خطأ هيجي وهاخد عقوبة، فأرجع أطلع محترم للقانون، محترم للسلطة، محترم لمديري في العمل، محترم للناس اللي فوقي بمنتهى الأخلاقية.
0: لهذه الدرجة الأسرة تأثر بشكل كبير على الطفل والشاب يوم يكبر؟

0: وعلى المجتمع؟
1: بالتأكيد. إيه دور الأسرة في الصدمة؟ لو أنا تعرضت للصدمة، تعرضت لأن أنا وأنا في المدرسة جالي ولد أكبر مني وضربني،
0: تنمر
1: وتنمر شديد وأهني إهانة شديدة، وأنا طالع بسيط ما مش متعود على الكلام ده، فجالي صدمة عنيفة وأنا عندي استعداد للصدمة، فعندي الميموري بتاعته هو بيضربني وبيشتمني وبيعنفني، ورجعت لأمي. ماشي. لو أنا عندي خوف من أمي إن لو حد ضربك لازم تضربه ولازم تعمل وأنت لازم تبقى أقوى واحد،
0: وهو مسكين
1: وهو مسكين طفل صغير
0: ما قدر عليه، يعني
1: هروح كاتم وخلاص،
0: فبالتالي ما يعبر،
1: واروح شايل الصدمة وتحول إلى شخص ضعيف الشخصية، avoidant، بخاف من الناس كلها وقاعد جنب دايما بختار الاختيارات الأأمن دايما، فحياتي كلها هتبقى سلسلة من الفشل. خلاص. لو أنا أمي معوداني لأ تعال احكي معايا، فضفض معايا، قول لي، وبعدين بتقولي لأ لازم نعمل كذا، في الحالة دي لازم نلجأ للقانون، لو هو اعتدى عليك لازم نروح للمدرسة ونقول لها حصل كذا كذا وأنا هقف معاك واخد حقك. تحول الموضوع إن أنا حسيت إن اللي ظهر، فسرت الموضوع ده إن سلوك سيء منه وده ولد قليل الأدب مش كل الناس زيه، خلاص، وتعافيت من الصدمة.
0: لكن لو ما تكلم الطفل هني المشكلة،
1: هنا المشكلة، لأنه خلاص خزن الصدمة وبدأ بقت نوع من السلوك المستقبلي اللي حيعيش عليه على طول. حاجة مهمة جدا يعني أنا عايز أقولك عليها، إن إحنا لازم ما نبصش أبدا على الإنسان اللي عنده اضطراب ما بعد الصدمة على إنه إنسان ضعيف، لا، هو إنسان ما كانش لاقي الجو المناسب للإحساس بالأمان عشان يقدر يفضفض ويطلع المشاعر اللي عنده، بس ما فيش إنسان عنده مرض نفسي ضعيف، هو إنسان عادي زينا زي أي حد، بس تركيبته الجينية كده، زي ما أنا عندي نقط قوة ونقط ضعف هو عنده نقط قوة ونقط ضعف. إنما ما فيش إنسان قوي بالمجمل ولا ضعيف بالمجمل.
0: طيب شو تعريف الاضطراب ما بعد الصدمة؟ تعريف مبسط.
1: تعريف مبسط هو مرض نفسي بيحصل بيتعرض فيه الإنسان لصدمة قد تؤثر على حياته، يعني إحساس بالخطر على الحياة أو الخطر على البقاء أو الخطر على الوجود أو على الأمان بأي صورة من الصور، وبعدها بيكون رد فعل الإنسان في الحالة ديت ما يكونش الرد الفعل المناسب في هذا الوقت. يعني غالبا المرضى اللي زي دول بيكون رد فعلهم عادي، بعدها بيبان أنه هو هادي وبيبتسم وخلص الموضوع
0: ولا كأن في شيء صار.
1: وبعد 6 شهور من الحدث أو مدة أطول من كده بيبدأ سلوك الإنسان يتغير، يبقى فيه مخاوف، يبقى فيه أحلام، تغير في الشخصية، نمط الشخصية بيتغير، بيبقى فيه نوع من الاكتئاب أو القلق، بيبقى فيه نوع من العصبية الغير مبررة، وبيبقى في حاجة من بنسميها الأفويدنس أو اللي احنا أحاول أتجنب نفس سيناريو الموقف اللي أنا كنت فيه ده بكل ذكرياته، بروايحه، بالناس اللي كانت موجودة فيه، بالأماكن اللي كان حصل فيها الحدث، بالتاريخ اللي حصل فيه الحدث، فيبقى كل ده عندي بالنسبة لي يسبب لي الرعب أو الخوف. في أنواع مباشرة الإنسان بيبقى عارف إن الحدث ده هو السبب في الموضوع ده وأنا مش رايح المكان ده لأن أنا في حادث أو كده، وفي الأنواع الأعمق اللي أنا بقول أنا مش رايح وأنا مش عارف ليه،
0: ما يعرفش السبب،
1: بيفقد ارتباط الحدث السبب بالمسبب. يعني بعد مرحلة بيفقد الإحساس هو أنا كنت ليه خايف وأنا كنت ليه قلقان. وأحيانا بقى في العلاج النفسي بنرجع بالتدريج واحدة واحدة للحدث ده عشان نظهره ونفككه تاني. إحنا عايشين بتراكم ذكرياتنا، يعني قراراتنا كلها ناتجة عن ذكريات سابقة وقدرات إحنا اكتسبناها في الماضي، حتى قدراتنا على حل المشاكل قد تكون قدرات صحيحة أو سلبية. يعني في واحد بيحل المشاكل إنه يهرب، واحد بيحل المشاكل إنه يواجه، واحد بيحل المشاكل انه يلاقي افضل طريقه لحل المشكله. فكل طرقنا في التعامل مع مشاكل حياتنا كلها احنا وارثينها، زي نرجع تاني من جيناتنا ومن طريقه الصدمات اللي احنا تعرضنا لها وطريقه التعامل مع هذه الصدمات. في صدمات بسيطه يعني أنا أقول لك أنت أختي وأنت كنت مزعلاني وإحنا صغيرين عملتي كذا كذا كذا، ممكن نفتح الكلام ده ونتكلم فيه ونفضفض مع بعض ونحل المشكلة ببساطة. إنما في صدمات جارحة وقوية جدا لازم لها نوع من العلاج النفسي اسمه الـ EMDR، وعلاج تاني اسمه الكوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي أو العلاج النفسي المعرفي السلوكي، وعلاج مخصص للصدمات. وأحيانا بعض المرضى دول بيحتاجوا بعض الأدوية عشان ترفع مادة السيروتونين عندهم عشان يبقى عندهم استعداد لفتح الجرح، زي ما يكون أنا عندي جرح قديم والطبيب لازم يجي يفتح الجرح فيعقم شوية حوالين الجرح ويديني مسكن ومخدر شوية وهو بيفتح الجرح، ده دوري أنا كطبيب نفسي. الأخصائيين النفسيين بقى بيدورهم إن هم يفتحوا الجرح ده في الوقت المناسب،
0: في الوقت المناسب،
1: في الوقت المناسب اللي هو يلاقي المريض فيه بقى مستعد ويبدأ يتكلم معاه ويرجع الذاكرة تاني. مفيش نسيان للصدمة، إنما في شفاء من الصدمة. دي برضو من الحاجات اللي احنا لازم نركز عليها،
0: شفاء.
1: الشفاء موجود ولكن ليس نسيان، فاحنا مش هننسى اللي حصل لنا ولكن هنتعلم ازاي نتعامل معاه بطريقة عقلانية، فهماني؟ عشان نتجاوزه.

0: دكتور، شو يصير في أدمغة وعقول الناس اللي يخليهم مجمدين وعالقين في الماضي وخليني نفس ما قريتها مرة في كتاب محاصرين في مكان ودهم إنهم يهربون منه بس هم موجودين فيه؟
1: هو تفسيرين. تفسير بيولوجي تكلمنا فيه، الجينات، تركيب المخ، رد فعل المراكز المعينة في المخ وتأثرها بالصدمة، وأن هي ربطت الصدمة بأشياء عشوائية فما قدرتش تطلع منها، خلت المشاعر عندها وشالت التفكير. وفي جزء سيكولوجي، أن احنا عندنا ديفنس ميكانيزم بنستخدمها لما نتعرض للصدمات، يعني حاجات ممكن أقولها تريحني. فبعض الناس الديفنس ميكانيزم بتاعتهم unhealthy، بتخليهم دايما يختاروا الاختيار المرضي.
0: مثل
1: البروجيكشن مثلا، انا وانت اتخانقنا مع بعض، انت قلتي، فدايما ابسط حاجه اقولها ايه؟
0: انت السبب.
1: شفتي، انت قلتيها بس، فهماني خلاص. فالميكانيزم دي نماذج للميكانيزم السيء. ماشي، في نماذج تانية لطريقه الميكانيزم السليمه. ان انا اقول هي المشكله مش فيها ولا المشكله فيا، الحوار بيننا كان فيه حاجه غلط. فخليني افهمه، انت قصدك ايه؟ انت قصدك ان انا غلطت في الشغلانه الفلانيه؟ طيب انا عملت كذا كذا كذا، انت رايك ايه ان انا احسن الشغل؟ هتقولي لي 1 2 3، فبقى حوار فيه بناء. فحولته من مشاعر يا اما كنت انت السبب يا انا السبب، المدير ده اللي ظالم، مراتي هي اللي سيئه طول الوقت، اخويا هو اللي طمعان فيا، الى حوار انساني واستخدمت فيه عقلي الأعلى فحلحلت المشكلة وطلعت من الموضوع.
0: قرأت في كتاب جملة جميلة دكتور، أن مثل ما البشر عندهم القدرة على إيذاء بعضهم البعض، أيضا نقدر نشفي بعضنا البعض، نقدر نصلح اللي صار معانا.
1: جميل، ما هو ده جمال التكوين البشري. إحنا لسنا ملائكة ولا إحنا شياطين، فهماني؟ احنا عندنا مكون بشري فيه من كل نواحي الخير والشر، وعندنا ماكينة البشرية دي تقدر تصطدميها زي ما انت عايزة، حتى قدرتها، يعني الشخص الرياضي اللي بيشيل 180 كيلو واحنا لو شلنا 2 كيلو بنتعب، فهماني؟ مع انه هو زي بالظبط، بس هو عمل تمرينات اكتر عشان خطر يخليه
0: مرة نفسه يتمرن. يوم بعد يوم
1: نفس
0: بعد
1: الشخص يوم. الشخص اللي هو كان ممكن بمنتهى البساطة يأذي الاخرين بكلمة او يعنفهم او يكون عنيف، ممكن يكون مصدر رحمة، ممكن يكون انسان جميل رحيم، وتلاقي في كل عيلة في عندنا فلان الفلاني ده اللي بنلجأ له، القلب الطيب اللي بيسعينا كلنا، ممكن يوصل لمرحلة انه مصلح اجتماعي، يصلح العالم كله. فالإنسان ممكن يعمل الخير كله وممكن يعمل الشر كله. فالنفس البشرية عميقة يعني، ودوافعها كتير جدا.
0: النفس البشرية واضح ان اكثر شيء يحركها هو العاطفة. حتى لو حاولنا ان نغلف هذا الموضوع بان انا افكر في عقلي وبعقلي هو اللي يحكمني، لكن بشكل أو بآخر دوافعنا الأساسية الداخلية هي عاطفتنا وما نشعر به.
1: جميل، ما هو ده اللي استغلوه جماعة بتوع الماركتينج وخدوا كل الفلوس بتاعتنا.
0: المشاعر.
1: المشاعر، يعني هو ما بيكلمكيش بالعقل، ما بيكلمكيش ان مثلا والله لو اشتريت الساعة دي هتعمل لك، لأ

0: شو شعور
1: شعورك وانت انت لابسه وكشخه بس
0: بس في حديثنا ان البشر ممكن يشفون بعضهم البعض، لان في مثلا بعض البنات او النساء يقولون I can fix him، انا اقدر يعني اغيره او
1: لا لا
0: هذه لا
1: دي ضدها دي ماشي. طبيعي لو هو انسان طبيعي، بس لو انسان بقى عنده تريت اوف اضطراب الشخصيه، يعني بقى عنده جزء من اضطراب الشخصيه بقى مريض، لازم يروح للطبيب او لازم يروح للاخصائي النفسي.
0: يعني وهم، لا تريد
1: وهم، ما تقدريش تصلحي، تقدري تتفاعلي مع تجاوبي مع، لو هو شخص طبيعي بس مر بتجارب الحياه فانت بتساعديه. انما لما يبقى موصل انسان بيتصرف كل التصرفات فيها عصبيه وعنف، وتقولي والله أصبح يحبني فحيبطل يبقى عنيف، ده غير منطقي. إنسان شرير أو أنه هو إنسان بيأذي، الإزاء بتبقى أول فكرة تيجي بالباله، مش مجرد أنه حبك حيبطل يعمل الكلام ده، ده لازم يروح علاج نفسي، لازم يروح علاج نفسي متكامل.
0: يقال أن لنا في الخيال حياة، لكن الصدمة ما تخلينا نتخيل.
1: آه طبعاً الصدمة هي أكبر شيء يوقف الإبداع.
0: الصدمة توقف الإبداع؟
1: طبعاً، لما بتلاقي حتى على مستوى الأشخاص، هي ليه دولتنا حريصة على الناس تتربى كويس، على دعم الأسرة، على، لأن ده في الآخر بيودي لإيه؟ شعب سليم نفسياً وعنده قدرة على الإبداع، نتيجة أنه الأساسيات في حياته بقت متوفرة، اللي هو أول أساس إيه اللي بيسبب الصدمة؟ الإحساس بالأمن، الإحساس بتبادل العواطف، فده متوفر فأنا هقدر أبدع. إنما لو ده مش متوفر هفضل دايما الجسم شغال في السيرفايفل مود، اللي هو أنا بحاول أقاوم عشان ما يحصليش أي أزمة، وعقلي شغال في ميموريز كلها حزينة ومزعجة، ففين مجال الإبداع؟
0: وبالتالي الخيال حتى ممكن يفتح لنا أبواب للأمل، إن كيف ممكن أغير الحياة القادمة طبعا. فإذا أنا مش قادر أتخيل حياة أفضل فأنا فعلاً عالق،
1: عالق، وحفضل أفكر بنفس طريقة التفكير السلبية. احمي نفسك، ابعد عن الشغل، ما تشتغلش، اشتغل بأقل قدر عشان ما يجيلكش مشاكل، ابعد عن النساء عشان ما تتجوز ويحصلش مشاكل مثلاً، ابعد عن كذا، ابعد عن كذا، فبقى خلاني بقيت أنحصر لغاية ما بقى محبوس جوا نفسي. كل أسرارك خليها لنفسك، ما تفضفضش لأي حد، فتحول الإنسان إلى جزيرة معزولة،
0: عزلة
1: تامة، فخلاص احنا فقدناه.
0: كيف ممكن الشخص يتعافى من اضطراب ما بعد الصدمة؟
1: التعافي بان احنا نلجأ للمعالجين اللي عندهم تخصص في المجال. لازم نعرف ان في مرحلتين من العلاج، او في طريقتين من العلاج، في علاج دوائي وده فقط دوره مساعد لتثبيت الحالة عشان العلاج النفسي يبدأ يعملها إذا كانت الإصابة شديدة، إذا كانت التروما شديدة جدا. إنما لو كانت التروما ما هيش من النوع الشديد المتعلق بالحياة، بس ترومات حياتية عموما في السلوك الإنساني، فنقدر نتوجه على طول للأخصائي النفسي. إيه الأجهزة أو إيه الحاجات اللي هم بيستخدموها للعلاج؟ العلاج المعرفي السلوكي للصدمات، وفي حاجة اسمها الـ EMDR اللي هو
0: حركة العين.
1: حركة العين بالعلاج ده هم بيعملوا desensitization للصدمة، أو تقليل الإحساس بألمها شوية بالتدريج واحدة واحدة، وبنبدأ نستعيد اللحظات اللي أنا كنت فيها عندي صدمة، وإزاي أتعامل بقى بطريقة عقلانية، يبقى رجعت الصدمة كلها تاني وبدأت أدي الأبر هاند للمخ الأعلى إنه يحكمها. امتى انا اقول والله انا عالجت المريض بتاعي بطريقه صحيحه؟ لو هو طلع بقى عنده قدر من النضج ان هو بقى مسيطر على مشاعره وعلى الصدمات اللي مر بيها، وعنده القدره على ان هو لما يواجه صدمات جديده يتعامل معاها بقدر من الوعي الاعلى.
0: الموجه الاخيره لليوم، وممكن كثير تكلمنا عنها، الاسره. الاسره هي الملاذ الامن، البيت هو يساوي الأمان دائما عند الطفل. كم مهم أني أنتبه، أني أوفر هذا الشعور بالرعاية والحماية والأمان لأطفالي، عشان ما أوصلهم بدون قصد لأي نوع من الصدمات الحادة اللي تكلمنا عنها اليوم.
1: جميل، لأن زي ما قلت ذلك الأسرة هي كل حاجة، فهماني، والتربية، وده مش حاجة كبيرة. احنا مش طالبين مثلا، يعني برضو زي بتاع التربية الحديثة والكلام، مش طالبين

0: أب والأم يعني يكونوا خارقين، هم عايزين يكونوا أب ويكونوا أم بس، يعني بالغريزة. الغريزة بتقول إيه؟ الغريزة بتقول إن الأم لازم توصل لأولادها إن أنا مصدر الحنان بتاعكم، الجولي في أي وقت، أنا هستوعبكم حتى لو عملتوا أخطاء، حتى لو تعرضتوا لأي شيء ما حصل، أنا القلب الطيب اللي هيسمع لكم وهخلي أبوكم يدافع عنكم. فبقى عندنا مصدر حنانة هوت ومصدر حماية، فيطلع الطفل كأنه اتولد جوه دولة كاملة فيها كل مصادر الدعم. فالأسرة يعني دورها هو الأساس في كل حاجة.
1: دكتور باسم بدر، شكرا على موجاتك معانا اليوم.
0: شكرا جزيلا على الحوار الممتع والموجات الممتعة اللي احنا عندنا فيها معاك النهاردة.
1: شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا ومستمعينا، كل إنسان حولنا بما فيهم نحن عندنا معاركنا اللي نخوضها يوميا وتحدياتنا اللي ممكن تكون صغيرة عند البعض لكنها كبيرة جدا عند الآخرين. فرفقا بمن حولكم ورفقا بأنفسكم، اختاروا كلماتكم بعناية وحاولوا دائما أنكم تكونون إنسانيين على قدر المستطاع. وتذكروا أن التعافي مش أنك تنسى ولا أنك تتوقف عن أنك تحزن على موقف معين، ولا أنك تصير بشر وإنسان ما تتألم. التعافي أنك تتذكر لكن من غير ما تخاف. دمتم سعداء.

مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي.

من مركز الاتحاد إلى الأخبار وحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي المرسوم رقم 27 لسنة 2026 بتعيين مالك سلطان المالك رئيسا لسلطة مدينة دبي الطبية. استقبل سمو الشيخ

هزاع بن زايد الانهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وفدا من القيادة العامة لشرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني ومركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي. واطلع سموه خلال اللقاء على نتائج تقرير الأداء النصف سنوي الأول للعام الحالي وخطط تعزيز الجاهزية في منطقة العين. شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد الانهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفل تخريج 371 خريجا وخريجة من جامعة زايد الحاصلين على مرتبة الشرف ضمن دفعة صناع الأمل لعام 2026. أطلقت قطارات الاتحاد 6 رحلات إضافية بين أبوظبي ودبي خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، وذلك استجابة للإقبال المبكر الاستثنائي ما يعكس حماس العملاء للتنقل بالقطارات. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

0: لمدة 10 أعوام. يفخر مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877.
1: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها، تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعده بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.

يمنحك ريمول فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.

0: مع أبو ظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبو ظبي

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفاق العالم
0: وبجمل الأبيات تمتزج

0: نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى.
1: ولا مغربي هواكم.
0: بوظبي اف ام.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أدان دولة الإمارات بأشد العبارات استهداف جماعة الحوثي لمحطة طيبة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرة مسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها تضامن الإمارات الكامل مع المملكة ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. في القدس المحتلة اقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية، وأدوا طقوسا في باحاته عند باب القطانين وسط تشديد الإجراءات على أبوابه وعرقلة دخول المصلين. هذا وقد أدانت جامعة الدول العربية اقتحام أكثر من 1300 مستوطن إسرائيلي المسجد الأقصى المبارك، محذرة من محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه. قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام خلال زيارة إلى النبطية جنوب البلاد إن حجم الاحتياجات جراء الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل يفوق إمكانات الدولة اللبنانية ويحتاج إلى تمويل كبير. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعودة إلى قصف إيران مجددا بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، مشددا على أنه لن يوافق الآن على ما رفضه قبل عام في المفاوضات مع إيران. الخبر الأخير في ملف الحرب الروسية الأوكرانية، قتل شخص وأصيب آخرون في غارات روسية على العاصمة الأوكرانية كييف، وتسببت الغارات في تقييد حركة المرور وإغلاق جسرين فوق نهر دنيبرو. من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 646 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: مساكم الله بالخير، مساكم جميل، مساكم فيه الشغف اللي يرفض التهدئة، مساء التحدي اللي وصل لذروته هنا في عروس البحر الأحمر بجدة. تتجه أمطار الخليج بأكمله إلى المستطيل الأخضر. مرحبا بكم في حلقة جديدة من صوت الملاعب، هنا في كؤوس الخليج. لا تقاس المسافات بالأميال بل بلقاءات القلوب حين تلتقي. تجمع رياضي وتنافس كروي، نعم صحيح، لكن هو عيد خليجي يتجدد مع كل دورة. تلغى فيه الحدود، تذوب فيه الفوارق، يبقى الأشقاء كما كانوا دائما على قلب رجل واحد. تتبدل الأجيال، تتغير الأسماء، تتحول التكتيكات في الميدان، لكن الثابت الوحيد اللي ما يتغير هو ذاك الشغف الأخوي اللي يجمع بين الإمارات بأخيه العماني والكويت بالقطري واليمني بالبحريني والسعودي والعراقي تحت سقف واحد وأثير واحد. فرحة لقاء أبناء الخليج تكتمل، لكن هاليوم تكتسي بطابع آخر، طابع النارية والمنافسة الشرسة مع ارتقاء حرارة الدورة إلى الدور قبل النهائي. في عرف هذه البطولة العريقة، هذه اللحظات المفصلية تحديدا هي اللي أنجبت أساطير كروية حفرت أسماءها بماء الذهب في ذاكرة أجيالنا. نصف النهائي والنهائي حيث يولد الأبطال ويكتب التاريخ.
1: شيت الصحفي غدا والقنوات غدا كلها بتتحول الى في انطلاق. عمر راح، عمر تقدم، عمر يا لعيب، عمر يا رباه، مستحيل مستحيل مستحيل. عمر 21، خليجي 21، اذا تحرك رقم 21 يحرك خليجي 21.
0: وصلنا إلى مرحلة لا تقبل القسمة على اثنين، مرحلة عنوانها الصريح نحن أو أنتم، ما فيها نقاسم النقاط، إما عبور نحو المجد والمنصة وإما خروج يدون نهايات الرواية.
2: وصلت لعلي
0: طبعا في حلقة الليلة نضع الترشيحات التوقعات تحت المجهر في مواجهتين حارقتين. الإمارات ضد عمان، ديربي الحسابات التكتيكية المعقدة. زلاتكو مدرب الأبيض يخرج بثقة ويعلن درسنا المنتخب العماني عدل وعرفنا مفاتيح قوته. في المقابل يرفض السكتاوي مدرب عمان التقليل من إمكانيات رجاله ليرد بصلابة ميدانية.
3: الله يا ناصر، الله على شكل الأداء، وهكذا الآن الآن عمان عمان تعود من بعيد من بعيد من بعيد. هذا جنون وهذا لا يحدث.
0: السعودية ضد قطر، كلاسيكو خليجي ملتهب. دونس يتحفز ويتحدى العنابي ليأتيه الرد الصارم والواضح من لوبتيغي. ما جينا جدة لمجرد المشاركة، جينا للقب ولا شيء غير اللقب.
2: الكرة مرة ثانية، يا سلام.
0: ثقة الجماهير والشارع الرياضي شو يقول؟ الشارع الرياضي السعودي والإماراتي حاطيده وريوله في ماي بارد. ترشيحات واثقة تتحدث عن فوز أبيض وأخضر بسهولة، أداء ونتيجة. فهل تتطابق توقعات المدرجات مع واقع المستطيل الأخضر أم أن لنص النهائي أحكاما أخرى؟
3: الله، دي ماريا العنابي، إنه
0: أما ذاكرة الخليج نعود في فقرتنا التاريخية إلى حكايات الزمن الجميل مع الأسطورة منصور مفتاح نجم العنابي الخالد لنروي قصة رحلة الملهمة من طين الفرجان حتى غدا الهداف التاريخي لقطر في بطولات الخليج.
4: هاي حصل علي زيد ويمر دخل 15 يارد يحطها بالجول منصور مفتاح جول جول جول جول جول جول جول فعلا جول فعلا.

0: حلوة. الهدف الأول من منصور مفتاح. الدقيقة 26. شوف والله.
1: تحليلات، قراءات، قوة تصريحات، خلكم معانا وكونوا معانا على الموعد، فهنا فقط صوت الملاعب هو صوت الجماهير.

تابعونا وشاركونا في التغطية الخاصة ببطولة كأس الخليج العربي خليجي 27 اللي تأتيكم من شبكة أبوظبي الإذاعية وشبكة أبوظبي للإعلام وبالتحديد من إذاعة أبوظبي FM. بكون معاكم في الإعداد تقديم أخوكم مهدي سليمان وفي التحليل الفني الدكتور موسى عباس الناقد الرياضي والكابتن الآسيوي عبد الله علي لاعب العين والمنتخب سابقا المحللين في قنوات أبوظبي الرياضية وفي الإخراج الكابتن المحلل الفني عصام زياد. تقدرون أكيد تشاركونا عبر الاتصال على 600-551-222 وتسمعونا وتشاركونا وما شاء الله يعني ربعنا في التيك توك شغالين واللي انضموا أكيد اللي لايكاتكم تشير البث حتى نشوف أكبر عدد من المتابعين والتعليقات والقراءات والتاريخ شو يقول والكباتن شو بيردون على التاريخ. شاركونا في سؤالنا اليوم، من تتوقعون يعدي من دور نصف النهائي ويصل للنهائي؟

0: متابعين الأعزاء، آخر خبر أولى فقراتنا في صوت الملاعب، لكن قبلها أكيد تعليقاتكم على حساب التيك توك إذاعة أبو ظبي FM. عاطف حياك الله، ألف مبروك تأهل المنتخب، الله يبارك فيك، إن شاء الله يقول البطولة إماراتية إن شاء الله، يقول تكبيس شير اشتراك من قلب الأورنج، يا سلام عليك، شكلك عيماني أنت. إنزين مريم راشد عليكم السلام، أوكي عاطف منصور يا منتخبنا، الله يسعدك يا عاطف. عبد الرحمن حياكم الله، لكل المتابعين الأعزاء أكيد إن شاء الله تشير بث حتى نشوف أكبر عدد من المتابعين والتعليقات وأراكم، ومن يوصل من يعدي دور نص النهائي ومن يصل إلى النهائي. بكرة أكيد إن شاء الله راح نتكلم أكثر، نتعمق أكثر في نص النهائي، لكن اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن أمور كثيرة تاريخية وشو يصير في نص النهائي في كل بطولة. سارة البطولة للأبيض إن شاء الله، إن شاء الله يا سارة مشكور. آخر خبر مع مدرب منتخبنا أكيد زلاتكو، اللي قال درسنا العماني زين ونعرف نقاط قوته، وتكلم أكيد نتعامل مع البطولة خطوة، أكد نفس المعلومة اللي بدأ فيها البطولة، وقال إحنا يعني دوم في آخر 20 دقيقة المنتخب العماني يلعب دائما في آخر 20 دقيقة. أكيد قال إن حتى مجموعة هجومية قوية صراحة عن المنتخب العماني، يتكلم أكيد عن العناصر اللي يملكها المنتخب العماني، قال إحنا نحترمه زين، وقال نحن الآن في نص النهائي وراح نقدم إن شاء الله مستوى جيد، وقال المنتخب العماني بس نقطة، قال حصل على يوم إراحة ضاف أو يوم راحة إضافي عن أيامنا، يعني هو قال إحنا ما نبحث عن أعذار، لكن أنا أقول هذه النقطة مهمة جدا. دكتور موسى عباس ناقدنا الجميل، شو تقول عن آراء أكيد زلاتكو بالنسبة للمؤتمر الصحفي؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. كابتن زلاتكو طبعا في المؤتمر وعلى حديثه أهم شيء قال إن إحنا شفنا منتخب العماني خلال 3 مباريات، عرف شو نقاط القوة ونقاط الضعف، بالتالي هو الآن يعرف إن المنتخب العماني دائما عنده ردة الفعل، ما عنده هو الفعل.
0: جميل.
1: وجهة نظري أنا.
0: جميل.
1: يعني أغلب مبارياته هو أصلاً يعني الشوط الثاني. شاهدنا ويا العراق ويا الكويت ويا أكثر من مباراة، فبالتالي أنا أعتقد منتخب حتى ويا
0: السعودية.
1: السعودية. فالسعودي ما كان جيد حتى في كمباراة كاملة، يعني حتى في لآخر ربع ساعة.
0: وأتوقع سجل وما احتسب هدفه أمام السعودي.
1: لكن منتخب العماني كابتن طارق دائما عنده تنظيم دفاعي جيد، وبعد ذلك عنده هجمات المرتدة. فبالتالي هو اليوم كابتن زلاتكو أنا متأكد 100% هو بيلعب من بداية عليه وضغط العالي، وعنده لعيبة خاصة صوب مينوني كان أو كان روبن لوان بالا بيلعب أكيد من بداية وخمينيز، فأنا أعتقد هو قال كان عارف نقاط القوة ونقاط الضعف. مثل المنتخب العماني لازم من البداية نشوط الأول سجل عليه هدف هدفين على السنة، هو إذا بعد ذلك هو فتح بالذات إذا فتح يعني خلاص أنت ممكن تفوز أكثر من نتيجة منها من هدف.
0: نعم
1: في المباراة.
0: محمد البستك عليكم السلام، سهم الأبيض إن شاء الله 3-0 يعدي، يقول جاهزين في جدة بكرة إن شاء الله، يقصد الجماهير. عليكم السلام يا سهم، ومصممة صور حياك الله، الله يحفظك، إن شاء الله الكأس إماراتي البستكي. طيب كابتن عبد الله، يعني ما شاء الله حتى بدأت الترشيحات 3-0 من الحين، أنا قلنا باكر بنشوف شوي بعد ما يخلصون آخر تمرينه، صح كابتن عبد الله؟ لأن دائما التمرين الأخير هو المهم بالنسبة للانطباع للمدرب، من ذاهب نفسيا من ذاهب بدنيا.
2: بالضبط.
0: بس تصريح زلاتكو أن درس العماني، شو اللي درس فيه بالضبط؟
2: أنا أعتقد أن يعني كل الفرق الأربع الموجودة أعتقد أن ما في أي إضافة فنية ممكن يضيفها أي فريق بالنسبة كمدرب للفريق، ولكن ما في شك أن كل فريق عنده نقاط قوة ونقاط ضعف، أكيد أن يعني النقاط تلعب على نقاط القوة وكيف تتعامل مع نقاط القوة، وأيضا كيف تتعامل وكيف تقدر أنك تستغل نقاط الضعف للفريق الخصم. كل الفرق أعتقد أنه كتاب مفتوح، ولكن يعني في هاي النوعية من المباريات دائما تعتمد على بعض التفاصيل البسيطة اللي ممكن ترشحك أو ترشح كفتك في الفوز في هاي المباراة، تقليل الأخطاء، التركيز، التوازن، الحضور الذهني في هاي النوعية من المباريات أيضا يعني جانب جدا مهم. أعتقد أن كل هالأشياء أكيد أنها مدروسة من قبل المدربين ويتعاملون وياها بشكل جيد، وتعاملوا أيضا من خلال دور المجموعات شفنا المدربين ياسين يتعاملون بشكل جيد في هاي النوعية. الفريقين يعني كل الفرق فرق قوية وعندها نقاط قوة وعندها نقاط ضعف، وأعتقد أن المباريات ما بتكون سهلة مثل ما يتوقعون الإخوان. المباريات يعني يحتاج لها جهد، يحتاج لها تركيز عالي. المنتخب العماني شفنا ردة فعله في معظم المباريات، كانت ردة فعل قوية في بعض الأوقات من المباريات. أكيد الطموح مشروع لكل فريق، وكل فريق وصل للمباراة قبل النهائي، يعني في النهاية هي مباراة واحدة. هاي النوعية من المباريات الجانب الذهني النفسي التركيز هذا جوانب جدا مهمة لتسهيل العملية الفنية في أرضية الملعب.
0: نعم، عصام زياد اليوم تكلم عن نقطة مهمة، العامل النفسي، لأن أنت خلاص الآن بين شعور أنك تلعب تفوز في المباراة وشعور أنك وصلت للنهاية أو تصل للنهاية، خلاص خطوة واحدة. ما تشوف أن حتى زلاتكو تكلم أنا أريد أعلى درجات التركيز أمام عمان، يحاول دائما حتى المدرب يفكر في التركيز اللي

0: لاعبين. من خلال المباريات الثلاثه شفناها بدور المجموعات اكيد راح تختلف الحسبه في الادوار الاقصائيه، لكن شو هو العامل اللي يركز عليه اكثر، بدني نفسي ولا الاسماء اللي تشيل المنتخب؟ مثل ما يقول لك دائما عندي كم مفتاح عند اللاعب المدرب هم اللي يشيلوا المنتخب.
1: لا طبعا. لا هي العوامل المجتمعه كلها يعني العوامل هاي مهمه جدا في عالم كره القدم، والفريق وصل الى النصف النهائي وخرج اقصائي لانه ما في خلاص ما في تعويض. فاعتقد ان يعني بتصور ان الثلاثه العوامل اللي ذكرتها مهمه جدا. اوكي وان كانت في نسب متفاوته يعني اكيد، لكن في النهايه هو الان مطلوب في عمليه التركيز، عمليه انك اليوم يكون الجانب النفسي عندك مرتفع، يعني انك اليوم الرغبه ايضا الرغبه في انك اليوم انك تفوز وتصل الى المباراه النهائيه، عدم الاستهانه طبعا في المنافس هاي مهمه جدا. لان يعني انا واذا رحنا لكل نقطه يعني خاصه مثلا نقطه التركيز، لان الاخطاء مثلا هناك اخطاء ممكن تكون هناك اخطاء فرديه تكلفك المباراه، لذلك هو طلب من اللاعبين دائما يكونوا مركزين في مثل هذه المباريات. طيب الجانب النفسي مثل ما قلت لك هو مطلوب، والدعم النفسي في اي منتخب لازم يكون متوفر.
0: طبعا اللي حابين يشاركونا عن طريق الاتصال على 600551222، اما بخصوص التيك توك حساب اذاعه ابو ظبي اف ام البستك يقول لك 4-0، ما تشوف ان الثقه كبيره؟ حتى شفت اكثر من الجماهير الاماراتيه، الشارع الرياضي، حتى المتابعين للمنتخب يتكلمون عن نتيجه كبيره، البستك يقول 4-0.
1: اوكي هي المهدي يعني انا الجمهور متفائل ويجب عليه ان يتفائل، يكون انه هو يعرف قوه المنتخب وهذا شيء طبيعي جدا لما يكون انت، هذا دليل ثقه الجماهير في المنتخب. لذلك يمكن المدرب زلاتكو يعني نبه اللاعبين، لان انت اليوم خلفك الجمهور، خلفك الاعلام الرياضي، الجميع ينظرك اليوم كونك انت اليوم تمثل الدوله، فعليك انك تكون في اقصى درجات الاستعداد، وهذا شيء طبيعي جدا لدى الجماهير، انت اليوم مرشح الاول من المرشح الاول للبطوله. نعم. فهذا شيء طبيعي جدا.
0: نعم. سولس عليكم السلام، سهم نحتفل ان شاء الله بكره في جده وعقبال الكاس. دكتور العامل النفسي يمكن انك انت تشعر انك بطل بهذه التصريحات بالاعلام بالجماهير، هذه اصعب نقطه. يمكن زلاتكو اكيد واعي في هذه النقطه، خاصه انه في كان في كاس العالم، وان كان صراحه هو احرز الثالث امام المنتخب المغربي وأحرز الثاني أمام المنتخب الفرنسي، وكانت نتيجة يعني سهلة كانت للمنتخب الفرنسي، أقصد الأدوار الإقصائية اللي وصلها زلاتكو مع المنتخب الكرواتي. اليوم هو عارف هذا العامل، يعني وصل قدر يوصل لهذه المنطقة فهو عارف. كيف تشوف العامل اللي يركز عليه أنك أنت ما تشعر أنك بطل حتى وأن كان عندك إمكانيات قوية
2: في الدول الأربع يعني؟
0: نعم.
2: أول شيء أنا بجاوب موضوع، يمكن سمعت محللين كثيرين واليوم كانت كابتن زلاتكو يتكلمون عن ان فريق العماني عنده يوم راحه زياده. انا ما اعتقد عنده يوم راحه زياده،
0: هم لعبوا قبلنا
2: صح؟
0: ايه
2: قبلنا 29
0: صحيح.
2: صح؟ هم لعبوا 29 بالتشكيله الاساسيه، مباراه جهد عالي جدا كان
0: صحيح جميل
2: كان. احنا لعبنا بمنتخب صف الثاني،
0: احسنت.
2: فإذا نحن التشكيله كابتن عبد الله الاساسيه
3: اشكرك،
2: ما لعبوا تاريخ 30
0: صحيح،
3: ملاحظه جميله دكتور.
2: أحسن. يعني هاي الملاحظه ما حد تكلم فيها.
0: نعم.
2: انا شفت جميع المحللين،
0: برافو عليك. نعم.
2: انت 11 لاعب،
0: حتى زلاتكو نفسه تكلم فيه.
2: زين اذا لعب باله ولا لعب كم من لاعب ربع ساعه نص ساعه، هذا ما لعب مجهود، بالعكس الجهد الكبير كان على المنتخب العماني. ليش؟ لانه هو كان تحت ضغط كبير، تحت ضغط أن يفوز المباراة، بذل جهد عالي جدا من جهة أنه تعب العصب العضلي.
0: نعم.
2: لكن هل المباريات فعلا كابتن، أنا أعتقد كابتن مهدي أن المباريات ما لها مقياس، اللي يقول لك 4 ولا يقول لك 3 هو جمهور من حقه يعني. كمستوى فني الآن بيننا وبين المنتخب العماني نحن أفضل أكيد يعني. ما في خلاف يعني كمستوى فني يعني أفضل منتخبين فنيا الإمارات وبعد ذلك السعودي وباقي الفرق. لكن من خلال التجارب السابقة وهذا، أنت خلال 90 دقيقة ما تعرف شو بيحصل. 90 دقيقة منو بيكون جيد، منو بيكون في يومه، منو المنتخب اللي بيكون جيد، مش بالضرورة الأفضل على الورق هو اللي يفوز في المباراة.
3: صحيح.
2: 90 دقيقة أنا أقول لك، هل كانت واقع أن عمر عبد الرحمن أفضل لاعب أن يضيع ركلة الجزاء أثناء المباراة وفي ركلة ترجيح؟ فمباراتنا مع عمان أنا أقول لك البداية لابد أن هو يكون ضغط العالي من البداية، تركيز عالي من اللاعبين، شو معنى

0: زي ما قال كابتن عبد الله علي في البداية وكابتن عصام، التركيز الذهني أو النفسي، الصلابة العقلية للاعب من خلال التحكم، أهم شيء تحكم في أعصابه، عندك أنت ثقة بالنفس كفريق كلاعبين، والتزام، التزام تعليمات المدرب من ناحية تكتيكية، الانضباط التكتيكي، يعني مش كل لاعب يلعب على على على راحته.
1: نعم.
0: الشيء الجيد كابتن زلاتكو في تنظيم، في نظام في الملعب، وبعدين ترك الحرية إبداع اللاعب كرة القدم، عندك نظام وعندك الإبداع، الإبداع لخيمينيز اللي عمله، يعني هدف اللي سجله خيمينيز في أول مباراة هذا ما له دخل لا مدرب ولا الجمهور ولا أنا ولا فلان، هني إبداع اللاعب، كيف اللاعب
1: مهارته،
0: يعني مهارته وكذا وتسديدته، فكرة وسرعة الحركة عنده، سرعة التنفيذ عنده، هالأشياء مهمة جدا في كرة القدم.
1: نعم.
0: فأنا أعتقد بتكون مباراة قوية، مباراة صعبة على الفريقين، مش ما بتكون مباراة سهلة، الخروج المغلوب غير غير عن أدوار السابقة،
1: حسبة ثانية،
0: حسبة ثانية.
1: طيب سولس أكيد صراحة مباراة منتخب عمان فخ قوي، يجب على الإدارة الفنية تهيئة الفريق بطريقة صحيحة، وسهم يقول احتفال فوز الأبيض بكرة على منتخب عمان الشقيق سولس على أداء الفريق في أول مباراتين والأخيرة كانت تهيئة البدلاء في حال إصابة الأساسي، سهم يقول كرك، أي والله بالعافية، مو بكرك يعني، يعني كوفي بالحليب الأجواء يقول رطوبة، منتخب عمان في نص النهائي صعب جدا يقولكم فيتو تاريخيا، يقول سولس خبرة زلاتكو الفنية ممكن تفيد المنتخب في هذه المرحلة، لكن الأداء في الميدان يعتمد على شخصية اللاعب. يمكن نقاط كثيرة كابتن عبد الله، والكل يقول عن تهيئة الفريق، بس ما يكون إنه بمثابة الفخ للمنتخب.
2: ما في شك إنه يعني اللي يعتقد إن مباراة المنتخب العماني بتكون مباراة سهلة وإن عبور المنتخب العماني بطريقة سهلة، أعتقد إنه يعني في وجهة نظري إنه مخطئ، يعني منتخب عماني منتخب منظم، عند مدرب يدير المنظومة بشكل جيد، يعمل بشكل جماعي من الناحية الفنية بشكل جيد، الكور اللي هي الهجمات المرتدة يتقنها أيضا بشكل ممتاز. أعتقد أننا بنواجه منتخب قوي، هاي المباريات تختلف عن مردودك الفني أو وضعك الفني، هاي المباريات مباراة وخروج المغلوب بعدها، هاي المباريات تعتمد على أشياء كثيرة، يعني ممكن المباراة هاي تخلص بهدف واحد وتخلص المباراة هاي كلها، ممكن تخلص المباراة كلها تكون تنتهي بخطأ أيضا، بخطأ واحد وتخلص، ونحن والتجارب ترى يعني مرت علينا بشكل كبير، والتجارب أيضا على المنتخب نفسه مثل ما قال الكابتن مرت علينا، يوم من الأيام منتخب الإمارات كان مرشح لهذه البطولة أيضا في فترة عموري، وضيعنا البطولة مع المنتخب العماني أعتقد أيضا.
1: نعم نعم, نعم
2: مع المنتخب العماني. فأعتقد أنه يعني مهم في هذه النوعية من المباريات، أنا أتكلم عن الإدارة الفنية ويجب أن يحضرون بشكل جيد، والإخوان الجانب الإداري أيضا، ولكن أيضا على اللاعب نفسه أن يكون مهيئ نفسه لأي ظرف ما كان في هذه المباراة، ممكن تدخل المباراة ويتسجل عليك هدف، كيف تقدر تكون ثابت وتكون متوازن، وكيف تقدر تتعامل مع مجريات المباراة، هذه أيضا من ضمن الحسابات اللي أكيد أن السيد زلاتكو بخبراته موجودة عنده، في النهاية هي كرة قدم، الواقع في التسعين دقيقة اللي بتلعب، مش التوقعات اللي التوقعات الفنية اللي خارج، يعني مرينا في تجارب كثيرة، منو يتوقع يوم الأيام المنتخب الإيطالي ما يكون في كأس العالم، منو يتوقع أن ثلاث مرات، منو يتوقع أن البرازيل ما تخسر بالسبعة، منو يتوقع التجارب كثيرة، هذه المباريات أؤكد ويعني أصر أن مهم أن تركيز تهيئة، وهذه المباريات ما بتكون مباريات مفتوحة وتنتهي بالثلاثة وأربعة، في وجهة نظري هاي المباريات بتخلص بخطأ واحد أو خطأين ممكن تنهي لك المباراة، وإن شاء الله أنها تنتهي لصالح المنتخب الإماراتي
1: إن شاء الله. كابتن عبد الله يعطيك العافية. سولس عصام كان يتكلم عن خبرة زلاتكو، لكن الأداء في الميدان يعتمد على شخصية اللاعب، يعني شخصية اللاعبين في المنتخب. فيتو الله يوفق المنتخبين، وأيضا أبو عوض عليكم السلام يا أبو عوض. رشيد يجب كسر الثقة للمنتخب العماني بالهجوم ولا غير هجوم، مثل ما قال أكيد دكتور هدف مبكر هو اللي خربط الدنيا. الله يحييك يا عبد الرحمن. سولس أرجو من الله أن حق كأس الخليج وتهيئ كأس آسيا وتحقيقها بإذن الله. اليوم شخصية اللاعب يقصد شخصية المجموعة ولا شخصية اللاعبين اللي هو يعتمد عليهم أيضا زلاتكو؟
3: لا هي شخصية المجموعة ككل، تتكلم عن كرة قدم، منظومة متكاملة في حد ذاته. ونحن تكلمنا عن اللاعبين انهم لاعبين محترفين يعني اليوم صعب
4: يعني هم جاهزين لمثل هذه الوضعيه.
3: نعم نعم
4: نص نهائي
3: نص نهائي اكيد 100% جاهزين ولما وصل للنصف النهائي. اتكلم عن اللاعبين الاساسيين حتى واللاعبين الاحتياطي. يمكن كان في نقطه مهمه يمكن انا اريد بس اعقب عليها فيما يخص اليوم. انت تكلمنا ان المباراه قد تمتد الى اشواط اضافيه, في اشواط اضافيه وايضا ايضا نقطة مهمة جدا. يمكن مدرب زلاتكو بيحرص عليه خاصة ان المجهود البدني في يعني خاصة انه ممكن تحدث في المباراة امور مش في الحسبان بالنسبة لمنتخب الامارات. لذلك عليه ان يكون ايضا مهيئ لمثل تلك النواحي يعني فيما يخص التبديلات. عملية التبديلات مهمة جدا في من خلال 90 دقيقة او اذا وصلت المباراة الى الاشواط الاضافيه.
4: نعم السكتوي رفض موضوع انك تقلل في امكانيات. قال احنا عندنا ثقه كامله, انا ارفض, انا احترم الامارات لكن ارفض ان حد يقلل في امكانيات المنتخب. يعني بالعكس انا عندي امكانيات ونؤمن بقدراتنا وبتطور قال ايضا حققناه, راح نركز على تقديم قال افضل ما لدينا في هذه المواجهه. قال احنا عملنا على استشفاء والتدريبات اللي تكلم عنها الدكتور اكيد موسى بما يخص اكيد ان المنتخب صراحه العماني لعب بالتشكيله الاساسيه في الثلاث مباريات. يعني قال اي انتقادات انا جاهز لها, قال انا مستعد اتحملها. كره القدم مش سهله, اللاعبين تعرضوا دوم لضغوطات من سنوات يتكلم. قال عندنا اصحاب خبره لازم نصبر عليهم. قال راح نقدم في 90 دقيقه نظهر فيها فوارق اللعب اللي موجود عندنا من امكانيات وما راح نستهين ونحترم الجميع لكن لا تقللوا فينا. تفضل.
3: ايه هذا الجانب هنا لاعب هو الجانب النفسي بالنسبه للمنتخب العماني ومع حق
4: يعني كانه يوصل رساله للعيبته لعيبه المنتخب العماني
3: هو ثقه فيهم. نعم نعم هذا اكيد هو يشد من ازر اللاعبين ويعطي اللاعبين ايضا ثقه انهم يقدموا كل ما عندهم في هذه المباراه. لذلك انا اشوف ان يعني تصريح منطقي جدا مهدي. أول كان يعني إحنا بعدنا ما دخلنا المباراة ولكن هذا التصريح أعتقد إنه جاء يعني وقته مناسب بالنسبة للمدرب. ما عنده يعني أي شيء.
4: في بعض المدربين يتشكون, هذا ما تشكى.
3: لا لا.
4: قالك أنا راضي
3: وجاهز. وهو في النهاية المنتخب العماني ما خسر شيء يعني هو وصل المباراة أكون أو لا أكون يعني بعد إنه كان خارج البطولة رجع للبطولة ولعب بالتشكيل الأساسية. لذلك أنا أقول لك الدافع عند الدافع موجود الدافع. لذلك ردة الفعل بالنسبة لمنتخبنا يجب أن تكون موازية لدافعهم هم يعني دافع المنتخب العماني وممكن تكون أقوى أيضا ما شاهدناه في مباراة اللي هي اليمن أو حتى مباراة البحرين. والحرص كل الحرص على أن المنتخب يحاول أن ينهي المباراة من بدايتها يعني.
4: نعم دكتور إذا عندك تعقيب عن كلمة السكتاوي اللي هو يعتبر واحد من أفضل المدربين اللي يعمل عودة, شفناه في كأس العرب أمام منتخب الأردني في النهائي, عاد بالمنتخب المغربي وأخذوا البطولة. واحد مدربين اللي يعرف يدرس الشوط الثاني اللي هو شوط المدربين احنا نقول دائما عنه. من تصريحاته مبين صراحة أنه مدرب ذكي يعرف كيف يحفز, عنده ردة فعل. شو ردك اللي يقول لا تقللون, يقول لكم لا تقللون بإمكانيات منتخبي؟
0: هو طبعا كلامه 100% صحيح. يعني بدأ كابتن عبد الله في البداية شو قال؟ قال في هالمباريات التركيز الذهني والنفسي شيء مهم ترى جدا. الأمس أنا سمعت أكثر من لقاء مع لاعب منتخب العماني.
4: جميل.
0: قال كابتن طارق نحن كل اللاعبين نحبه. وعنده أدوار داخل غرفة الملابس بشكل غير طبيعي.
4: جميل.
0: شوف لا يمكن أنت بتفوز في أي مباراة بس بالجانب النفسي. لا لا نحن لما نتحدث عن الجانب النفسي أو الذهني أو الصلابة العقلية نتكلم بجانب الجوانب المهمة الرئيسية في كرة القدم اللي هو الجانب البدني, جانب التكتيكي, جانب الأخلاقي, جانب المهاري, جانب الخططي. هاي أشياء رئيسية في كرة القدم. لكن في يوم أنت كلاعب موهوب أو كلاعب جيد إذا عندك كل هالأشياء ما عندك الروح القتالية, ما عندك الشراسة, ما عندك, ليش ساعات الجمهور شو يقولون خسارة الفريق؟ دائما جمهورنا أو أنا حتى لو أنا كنت في مدير الفريق أو كابتن عبد الرشيد نقول يا أخي هاللاعبين ما عندهم من الروح القتالية, هؤلاء اللاعبين ما عندهم شراسة, ما عندهم كذا. لا هذا الصح في كرة القدم. لابد هذا الجانب مهم جدا. الجانب الأهم هو الثبات الانفعالي للاعبين طوال المباراة. يعني شوف كابتن زلاتكو عندها الجانب قوي جدا هادي
4: صح
0: سواء الفوز والخسارة. أنت تحتاجني في البداية لا قدر الله ممكن سواء كان احنا او المنتخب العماني طرد من البدايه اخطا حكم في الهدف تسلل غير صحيح وهذا تتوقع كل شيء لك انا كلاعب كيف استطيع اني انا اسيطر على مشاعري وحركات كره القدم لعبه الحركه والانفعالات كره القدم تذكرون بيكهام في مباراه في 98 لما انطرد مباراه الارجنتين
4: نعم صحيح
0: مع انجلترا
4: صحيح
0: حتى اليوم منتخب الجمهور الانجليزي يتكلم عن هالموضوع زيدان لما انطرد تذكر كاس العالم المباراه النهائي كذلك السبب انه استطاع اللاعب الايطالي انه يوصل لهالدرجه قال هو تحدث على اهلي وعلى
4: نعم
2: وبالتالي جزء من اللعب
0: جزء من اللعب التالي وبكره اي شيء انا يعني لما يقول لك الجمهور جمهور من حقه يقول بفوز اربعه بفوز خمسه نفس الشيء الجمهور الثاني يقول لك وممكن هالتوقعات متى اذا انت لازم تسجل على المنتخب العماني في بدايه المباراه في اول 20 قالوا سجلت عليهم هو بالتالي لازم يفتح لانه هو شوف من ما انت ما بتسجل عليهم هو بيعمل تنظيم الدفاعي على اعلى مستوى وبيعتمد على رواحي ويعتمد على اكثر من لاعب فبالتالي كل ما تسجل هدف هدفين هني انا اقول لك ممكن توصل لاربعه ولا لخمسه الفريقين ترى
4: صح
0: هاي مباراه خروج المغرب ماشي يعني انا خسران 2-0 في الشوط الاول انا كمدرب بالتالي حتى ممكن اطلع ظهير او اطلع لاعب ارتكاز ولاعب لاعب مهاجم امام عشان ابغى افوز في المباراه صح. فانا اعتقد تكون مباراه بتكون شوف انا بقول لك بكره صراع الافكار ما بين المدربين الاثنين بين زلاتكو وبين طارق شو التشكيله كيفيه هذا شفت الشطرنج بكره شطرنج انا اقول لك لعبه الشطرنج
4: جميل
0: لكن مش لعبة لا شوف لعبه الشطرنج فرق وبين لاعب الشطرنج المدربين دائما يفكرون مثل ما يفكر لاعب الشطرنج اللي هو احتمالات اي سيناريو لو الان نحن تقدمنا كمنتخب الامارات شو بعمل في الخطوه الثانيه الخطوه الثالثه شو نفس الشيء مدرب طارق لو خسر في بدايه المباراه شو اللي بيعمل لو سجل هدف شو اللي بيعمل هني فكر المدربين انه وجهه نظري
4: نعم اشكرك دكتور لكل هاي الايضاحات صراحه كابتن عبد الله يمكن سالته في احدى الحلقات او قبل يعني طبعا قبل ما نطلع لايف قلت له جمهور يستفزك كان قال اوه يا ما قال بس دوم اركز في الملعب وارد عليهم في الملعب وقال لو التفت لهم مره مهدي كان ما بقدم شيء قال بس فلذلك انا تعودت اني اكون متماسك الاعصاب
2: اشوف
4: لحظه صعبه كابتن
2: شوف اللي يعمل في هذا المجال ان كان لاعب او اداري او اداره او يعني بشكل عام في هذا المجال لازم يتحمل الضغوط لان كره القدم مبنيه على الضغوط والجماهير هم اراء في النهايه وجهه نظر يشوف انه دكتور جيد عبد الله علي مب جيد مهدي كذا زياد بالطريقه هاي في النهاية هذا جمهور وعندهم آراء ومن حقهم أنهم ينتقدون كانوا أو يثنون عليك بس دورك أنت كلاعب أو إداري أو مدرب أنك تركز في أرضية الملعب ودائما هدف طبيعي أنك أنت ترضيهم ما ترد عليهم أنت ترضي الجماهيرك وترضي منو ما كان يعني في النهاية ولكن العمل المهم والرئيسي على أي شخص يعمل في هذا المجال وبالأخص اللاعب لأنه هو أكثر عرضة للانتقاد أنه يركز في أرضية الملعب يحاول يرضيه لأن في النهاية الجمهور محصن إلى حق أنه ينتقدك وإلى حق أنه طبعا في الإطار اللي يتكلم في إطار النقد ومن حقه أنه يثني ومن مثل ما تحب الإثناء والثناء عليك
4: صح.
2: الحين الحمد لله يعني شوف العلاقة اللي سارة بين الجماهير اللي ياسين نشوفها الحين والثقة الكبيرة بين الجمهور واللاعبين والإدارة أعتقد أنها يعني من فترة طويلة نحن ما كنا نسمع فيها أن دائما الجمهور كان زعلان على أداء المنتخب أو مردود المنتخب صحيح. أعتقد أن هاي المفروض من اللاعبين يستثمرونها بشكل أفضل لرد الدين لهذا الجمهور اللي صراحة جمهور الإمارات جمهور مميز يعني صحيح. أتكلم عن كل يعني كل اللي عايشين في هذه الدولة نعم. بعدين يعني انا في وجه انا دائما يعني شفت الفرحه مال اللي بطله الجوجسكو البنت اللي بكت
4: صحيح
2: اللي بلقيس اعتقد ان هذه الصوره هي مثال جميل انا لو انا اداري انا اخلي لهم الصوره هاي يقولون شوفوا هالبنت
4: نعم يعني هذه حافز كبير جدا اللقطه نعم كابتن عبد الله اذا اتوقع الحفوز كبير عند اللاعبين بس اهم شيء تكون ضمن اطار الملعب على سبه انه ما يفكرون في الجماهير
2: جميل صحيح
4: اي تقديم مباراة كبيرة خاصة حتى أجمل إحساس على حساب إذاعة أبوظبي في إم تيك توك يقول مباريات المنتخب الإماراتي والعماني دوم فيها حماس أهداف إثارة وكل التوفيق لمنتخبنا بعوض
1: سؤال للكابتن، في حد مهدد بالإيقاف بالمنتخب؟ مخاوي الشوق حياك الله، الله يحفظك. ايه في انذارات، في كم لاعب عنده انذار في منتخبنا وايضا المنتخبات الاخرى، لكن هل ترحل للنهائي؟

0: مدرب تكلم قال احنا صراحة متحدين وداخلين ونعرف شو هذا الدور اللي احنا فيه، عندنا خبرة راح نواجه منتخب عنده خبرات كبيرة، وانت يمكن دوم تكلم ان المنتخب القطري عنده خبرة كبيرة خاصة انه بطل آسيا مرتين وغير عنده متمرس، لكن في بطولات الخليج مش دوم يحققها خاصة خلال هالثمان سنوات اخذ فيها آسيا ما قدر يمكن ياخذ بطولة الخليج، لكن قال المباراة مختلفة يعني الطموح يعني غير عن دور المجموعات دور إقصائيات، قال لعبنا في ستة أيام ثلاث مباريات، قال هذا أمر مش سهل، في أحمال كثيرة على اللعيبة وصارت إصابات عندنا وغيابات، وكأنه يعني قال إحنا حللنا المنتخب القطري، وتكلم أيضا عن التركيز على الاستحواذ اللي شفناه أيضا والكرات الثابتة والضغط وسرعة اتخاذ القرارات، تكلم عن هذه النقاط، قال أنا شغال عليها في مشروع مع المنتخب السعودي، يمكن هذه النقاط بأمانة شفناها في المنتخب السعودي اللي دائما يضغط على المنافس.
1: إيه ولكن اليوم هو مختلف الفرق اللي واجهها عن المنتخب القطري أمام المنتخب القطري، لأن هو قال راح يواجه منتخب صاحب خبرة وصاحب معرفة في بعد مدرب لوماتيجي في إدارة المباريات، شفناه أمام منتخبنا منتخب قوي عنده في نص الملعب كأيضا كاستحواذ أيضا، وأيضا عنده مهاجمين جيدين جدا، وتكلمنا يمكن عن أكرم عفيف والمعز الآن رجع بشكل جيد. لا يعني أشوف مباراة صعبة على المنتخب السعودي مهدي، وإن كان هو صاحب الأرض والجمهور، وإحنا تكلمنا عن الغيابات فراح يواجه صعوبة في يعني في مباراته أمام منتخب القطري.
0: نعم عصام زياد يعطيك العافية شاكر لك. إذا ما بين دونس وتصريحه اللي هو أنا داخل متحدي وعندي مشروع كبير، قال بديت أشوف وركز على النقاط اللي ذكرتها، أيضا لوباتيجي قال أنا أصلا مو جاي لجدة عشان أشارك، أنا جاي أصلا عشان أنافس. تتذكر في أول حلقة قلت لك دكتور أن لوباتيجي مهدد بالإقالة وأيضا دونس، يعني إذا ما ضبط لأن هذا راح يستضيف كأس آسيا وهذا بطل كأس آسيا، فيجب أن تظهر إمكانات. اليوم راح يلعب منتخبين الجماهير تطالبهم من الاتحاد السعودي أو القطري بتحقيق اللقب، يمكن لوباتيجي قال عندي إصابات وعندي إجهاد فني مع أنه ريح في المباراة الثالثة، لكن ما أعرف شو يقصد بالإجهاد، قال إحنا جينا ما جينا نجرب أو لاعبين، لا إحنا جايين نقدم أفضل مستوى ومن أجل الفوز بالكأس ردا على دونس.
2: سلحني دي شوف خلنا نكون واقعيين يعني بدون دبلوماسية. ست منتخبات اللي جايين لين البطولة ما عدا يعني منتخب اليمني هو اللي ما كان عنده حضور لبطولة الخليج، أما الإمارات وقطر والسعودية والبحرين وما عدا الكويت كذلك على المستوى الفني،
0: يعني عمان والكويت الكويت واليمن نعم. نجنبهم،
2: أما البقية
0: أما باقي ست منتخبات عراق وغيره
2: نعم
0: كلهم
2: نعم جايين لبطولة. المنتخب القطري لما تتكلم أنت منتخب القطري بطل آسيا مرتين وجاي من شهرين من كأس العالم
0: صح،
2: ونفس الشيء منتخب السعودي كيف يكون صيد سهل يعني لمنتخب السعودي؟ لا لا منتخب القطري اللي رجع لمستوى بيكون ندو ممكن هو يفوز المباراة ممكن هو يلعب مباراة نهائية لا تستغرب لأن عنده إمكانيات عنده لعيب عنده بدرو عنده أبو علام عنده أكرم عنده كريم عنده أكثر من لاعب جيد، فأنا بقول مباراة صعبة جدا جدا أو كابتن لو بدك كلامه ميمي صح مدرب قطر وجهة نظري أنا مباراة صعبة المنتخب بالعكس منتخب السعودي هو اللي تحت ضغط لأنه يلعب في بلاده مطالب جمهوره أنه يحصل لبطولة الخليج ومن فترة طويلة هو ماخذ بطولة الخليج، فبالتالي هو داخل البطولة هو مركز، فأنا أعتقد الحظوظ أربع سواء كان نحن ولا عمان ولا هاي كرة قدم يعني نحن من خلال التجارب السابقة ما أروح وأقول للاعبين والله أنا بأخذ البطولة، لا أنا رايح 90 دقيقة أركز تركيز جيد أني أنا أفوز في المباراة ما أفكر في المباراة النهائية، أفكر أهم شيء عندي مباراة عمان، لو أنا منتخب القطري أفكر منتخب السعودي السعودي نفس الشيء في التفكير، كرة القدم وما تقاس بهاي الطريقة والله يا منو الأفضل في هاي المباريات لا منو
0: يكسب
2: منو جاهز منو جاهز نفسيا بدنيا إعداديا، أما اللي يقولك والله أنا الحين مرهق ومرهق لا خلاص كفاية الآن تبدو الأربعة اللاعب هنا يعطيك قدر ما يستطيع صحيح. الآن حتى لاعبين عندهم بدلاء كل فريق عنده بدلاء لاعبين في كأس العالم
0: صح.

0: اعتقد جاهزين الجميع.
1: نعم كابتن عبد الله، يعني تحس من تصريح لوبتيجي ودونس ان في تحدي كبير راح يكون ما بين السعودي والقطري، لكن في ارضية الملعب في جمهور، في لاعبين ممكن محترفين اعلى، خاصة في الدوري السعودي نشوفهم صراحة دوري عالمي مدعوم باللاعبين الكبار، تشوف ان الكفة لا متساوية 50-50 ولا في امتيازات لدونس على لوبتيجي؟
2: لا شوف، في انا دائما يعني اذا تاخذها من الجانب الفني قبل المباراه، اكيد ان المنتخب السعودي يمتلك لاعبين اجهز من لاعيبه المنتخب القطري، هذا قبل المباراه، ولكن واقع المباراه وظروف المباراه تختلف عن الاسماء او عن التوقعات. دائما كره القدم تقاس في ارضيه الملعب وتقاس من خلال مردود اللاعبين. في النهايه لعيبه المنتخب السعودي عندهم لعيبة مهاريين سراع، عندهم لعيبة يعني جيدين جدا، ولكن هل يكون مردودهم بهذا المردود اللي شفناه أو توقعناه؟ لا. أيضا منتخب قطري عنده لعيبة، يعني عنده أكرم، عنده بوعلام، عنده مجموعة خورخي، عنده مجموعة من اللاعبين، أكرم، هيدوس، عنده لعيبة عندهم خبرة، وأيضا ننتظر مردودهم في أرضية الملعب أو ظهورهم بشكل جيد. هذا كله يعتمد على تحضير اللاعب، على حضوره، على أيضا توفيق رب العالمين في أرضية الملعب. ما تعرف شو يحصل في أرضية الملعب، ولكن إذا بناخذها قبل المباراة، نعم منتخب السعودي يمتلك لاعبين أجهز من خلال المردود اللي شفناه، ولكن في هذه النوعية من المباريات دائما تعتمد على مردودك في أرضية الملعب.
1: زي السؤال كابتن عبد الله، ليش دوم الجماهير تقول زهال المدرب أصلا قال إنه جاي التحدي، زهال المدرب قال إنه جاي للأخر وخسر بالثلاثة. شوف الجمهور هل يقيس على تصريح المدرب، يأخذ على إنه مثلا مقياس لأداء اللاعبين، ولا ليش دوم تتهم المدرب تقول ليش قلت هالكلام؟
2: لا شوف، النهاية المدرب يعني هاي التصريحات اللي هو التصريح دائما مبل الجمهور، هذا التصريح دائما للاعب نفسه كرسالة غير مباشرة للاعب من الجوان، نفس السكتاوي، نفس مدرب زلاتكو، نفس المدربين دائما يحاولون أنهم يرسلون رسائل غير مباشرة عن طريق عن طريق الإعلام اللي جالسين نشوفه أو المؤتمر الصحفي، ولكن في النهاية دور الجمهور أيضا دور مهم، يعني خاصة يعني الجمهور السعودي في مباراة في ملعبه أكيد أنه بيكون دافع للمنتخب السعودي من خلال شحن اللاعبين، من خلال تشجيعهم، من خلال التأثير على الفريق القطري. هذا كله يعتمد أيضا على مردود المنتخب القطري، هل بيتأثر بهذا الجمهور؟ أكيد الجمهور بيكون حاضر في هذه المباراة ويؤازر منتخبه.
1: طيب أبل حياك الله، عمان ما عنده شيء يخسر، لذلك بنشوفه غير ومتحرم من الضغوطات والإمارات، مطلوب منه يخلصها بحذر كبير. عيسى البلوش حياك الله، ومخاوي الشوق الله يحفظكم جميعا، أهم شيء تشهير البث عشان تشوف عدد أكبر، نبى نشوف الجماهير شو تعليقاتها. بيرسون يقول الله يوفق منتخب الإمارات إن شاء الله يفوز عمان بإذن الله كأس الخليج إماراتي إن شاء الله. إماراتي عليكم السلام. طيب يمكن جماهير دكتور تتكلم عن الضغوطات، تتكلم عن المنتخب العماني ما عنده اللي يخسره، لكن أنا أشوف دائما أن المباراة ما بين المنتخب العماني والمنتخب الإماراتي نفسية مثل ما يقولون، يعني عيال عم، والمنتخب السعودي والقطري تحدي كبير خاصة في كأس العالم، وصلوا والاثنين كأس العالم بالملحق بنفس الطريقة، يعني أنا أقول عانوا شوي لكن في النهاية بنفس الطريقة. اليوم ما بين الجماهير أكيد الحوار كبير، التحدي كبير، كيف تشوف قوة اللقاءين الاثنين؟ مواجهتين قوية، يعني في جمهور يقول لك أنا أحب أشوف هالمباراة أكثر من هذه المباراة، ولا أنت تشوف المباراتين راح نستمتع فيهم يكون فيهم قوة وندية؟
0: هلا
1: الضغوطات
0: قال لك فريق العماني ما في شيء
1: ما عنده شيء يخسره،
0: شو يقصد يعني؟
1: يعني يقول لك إنه متحرر ما عنده شيء، بينما الإماراتي مطالب بالفوز، وكأنه يقصد هذا الشيء.
0: شوف
1: يعني وصل بالقرعة، يعني مش مثل الإمارات أدت ما شاء الله، تتكلم عن 7 نقاط كمان 4 نقاط
0: فريق اللي وصل لهني. شوف نحن آخر مرة خلنا بطولة الخليج لو خليجي 21 صحيح ولا
1: صحيح،
0: ومنتخب العماني بعد ذلك أخذ بطولة الخليج. إحنا كجمهور متعطشين للبطولة،
1: جميل،
0: هذا ما في كلام، واللاعبين والمدرب الكل في الإمارات يريد البطولة، بس صار لنا فترة طويلة ما أخذنا بطولة.
1: صحيح،
0: نحن أصلا آسيا ما أخذنا، لا نحن ولا عمان، عمانين ماخذين مرتين بطولة الخليج، وحن مرتين

0: فإذا الدوافع اللي عندنا نحن أكبر بكثير. هم عندهم دوافع كذلك المنتخب العماني، الفريقين عندهم دوافع، لكن لابد إحنا عندنا دافعين للبطولة هاي، البطولة بالذات إحنا لابد نأخذ البطولة هاي. الآن السؤال، لما أنت تشوف جمهور الإمارات في كل بطولات الخليج، لما راحوا ثلاث بطولات اللي حماس ما صعدنا، كان الجمهور يقول إحنا رايحين البطولة، ولا الجمهور ما بيروح لكم الملعب، مستحيل.
1: جميل.
0: حتى جمهور النادي اللي هو عارف إنه هو خسران ما بيروح.
2: صحيح صحيح.
0: فبالتالي أنا أقول لك الفريق منتخبنا نحن محتاجين إلى البطولة، لكن البطولة ما بتجي بطريقة سهلة، لابد أن يكون في ملعب قتال، شراسة، لعب بشكل جيد، تركيز يكون عالي على مستوى عالي. إحنا الآن لما نطالب منتخبنا يحصل على بطولة دورة الخليج، لأن عندنا إمكانيات.
1: جميل.
0: أنت عندك إمكانيات فنية، عندك لاعبين مميزين، عندك مدرب مميز، يعني أنت ما تطالب بناس ما عندهم إمكانيات، هنا بتكون في نوع من الظلم.
1: صح.
0: لا، أنا أعتقد منتخبنا قادر إن هو الآن تجاوز منتخب العماني، هو أفضل فنيا قبل المباراة وعلى الورق، وحتى أفضل من المنتخب السعودي، لكن إحنا نقول الخطوة الأولى إن يجب إحنا كيف نتجاوز هذا آسف المنتخب الشقيق، المنتخب العماني.
1: نعم. يقول لك التحرر من الضغوطات، عمان متحرر من الضغوطات، معقول منتخبنا عليه ضغوطات نفسية؟
2: أشوف أنا يعني أنا أروح مع الأخ اللي قال إن عمان
1: ما عندنا يخسر،
2: يعني أقل ضغط من المنتخب الإماراتي لعدة أسباب. عمان أعتقد إن يعني من تصريحات الرئيس، من تصريحات المدرب، إنهم جايين البطولة لعمل مشروع أو بداية. صح. مشروع يعني للمستقبل للمنتخب العماني. اثنين، المنتخب العماني في لآخر لحظة من المباراة إلى القرعة هو خارج البطولة.
1: صح.
2: فهذا أيضا سبب إيه ويحصل نفسه من خلال مجهوده، من خلال أدائه بالقرعة إلى دور قبل النهائي.
1: يعني اعتبر اللوائح اللي أهلت المنتخب،
2: لا مستوى طبعا بنتيجته على المنتخب الكويتي، بالإضافة إلى القرعة في النهاية. القرعة هي اللي خدمت المنتخب. نعم. هذه القرعة اللي تتساوى كل شيء عن المنتخب العراقي، هذه تزيد من معنويات الفريق. الفريق يكون تعرف يوم كابتن أنت من تخيل نفسك أنت خارج كل شيء، وفجأة بسبب لوائح تدخل، أكيد من الناحية النفسية المنتخب عماني على يعني جاهزية. الحين يقول لك المنتخب العماني أنا وصلت قبل النهائي، فزت أنا فزت، يعني خسرت ما عندي مشكلة، أنا يعني في النهاية أنا من في ضمن مشروع الدكتورة تكلمنا عنه. فهاي تقلل الضغوط على المنتخب العماني. الضغوط على المنتخب الإماراتي، نحن نثق في المنتخب الإماراتي، ليش؟ على المردود اللي قدمه، على الثقة اللي ياسين، الجماهير كلها تثق في المنتخب، بالمدرب، بالكادر الإداري، بالمنظومة كلها.
1: نعم.
2: فهذه كلها دوافع أيضا للمنتخب الإماراتي.
1: أشكرك كابتن عبد الله، راح نرجع لكم تفسير وتحليل أكثر والتوقعات والتاريخ، لكن بعد هذا الفاصل.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: ذاكرة الخليج.
1: متابعين الأعزاء، رجعنا لكم في صوت الملاعب وخليجي 27. أكيد
2: إن شاء الله حلوة الهدف الأول، الهدف الأول من منصور مفتاح، الهدف الأول من
1: منصور مفتاح. أكيد ذاكرة الخليج مع عصام زياد، ما شاء الله بدري ومفاجآت عصام، حلو مفاجآت بأمانة. زين، عبر حساب إذاعة أبوظبي في إم، حساب التيك توك، سالم حياك الله. زايد يقول شو وقت لعبة الإمارات؟ إن شاء الله باكر راح أعطيك التوقيتات. لكن دكتور، أكيد معنا الدكتور موسى عباس، ومعنا الكابتن عبد الله علي وعصام زياد اليوم، وأكيد متابعين الأعزاء اللي يتابعونا ومشاركاتهم الدائمة في صوت الملاعب. عصام، يمكن ذاكرة الخليج ما شاء الله فيها أسماء كثيرة. اليوم وين بتودينا؟
3: تكلمنا عن أسماء كثيرة في نجوم كثر، ويمكن اليوم جاء الدور على واحد من النجوم، النجم الكبير منصور مفتاح، لاعب المنتخب القطري في فترة السبعينات والثمانينات، اللي شارك أيضا في كأس الخليج وكان له صولات وجولات في هذه البطولة من خلال تسجيل الأهداف. طبعا هو يعتبر الهداف التاريخي للمنتخب القطري، لاعب من اللاعبين القلائل اللي هم يعني يجدون لعب بالكرات الرأسية وبالقدمين، وله أهداف كثيرة جدا في شفناها مع المنتخب القطري من خلال مشاركاته في كأس آسيا، وأيضا من خلال المشاركات حتى العالمية، التأهل الأول للوس أنجلوس ايضا كان منصور مفتاح متواجد، من خلال ايضا فوزه بلقب هداف الدوري القطري في اكثر من 5 مناسبات، ايضا الهداف التاريخي للدوري القطري ما يقارب 189 هدف. يعني امور كثيره، يعني القاب كثيره حصل عليها منصور مفتاح، منها هداف العرب في اكثر من مناسبه. مهدي واحد من القلائل النجوم اللي تركوا أثر كبير في الكرة الخليجية والقطرية.
1: 13 هدف خليجي مع قطر لهذا النجم. تخيل هذا النجم إنه يقول لك أنا جيت كنت ألعب في الفريج، ما كان يعني مش متأسس في نادي، وحتى لما انطلب نادي الريان رفض، كان يهرب منه، بعدين وافق يعني.
3: ولعب لعب،
1: لكن هو من أحد الفرجان، يعني أقصد قيمة الفرجان اليوم صراحة ما عادت موجودة.
3: هو موهبة طبيعية يعني، ولاعب يعني شفناه مهدي في بطولات مثل ما ذكرت في بطولات
1: كثيرة. قيمة الفرجان عصام، أسألك عن قيمة اليوم،
3: قيمة الفرجان أكيد
1: هل انتهت
3: يعني؟ لا يعني في الوقت الحاضر، نعم في الوقت الحاضر ما قمنا نشوفها مهدي، يعني أنت لو بترجع في فترة
1: هي خرجت بيليه، أتوقع مارادونا، ميسي،
3: كثير من اللاعبين حتى هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، كان يعني كانت كل في كل فريق في كان
1: يعني
3: ملعب،
1: اهتمامات اختلفت،
3: كل فريق في ملعب كانوا، حتى في كنا تحديات يعني، وكنا نلعب حتى على ميداليات اللي هي الميداليات هذه المفاتيح
1: اللي يروح لونها
4: حتى على بعض السناكس من السوبر ماركت ايضا
3: اتذكر، يعني كنا نسوي في رمضان
1: فعلا عصير، صدق على عصير
3: ملعب الله يسلمك مهدي، ونحاول نشوف لنا كشاف ونشوف لنا مكان ناخذ لنا كهرباء يعني، انت عارف يعني
1: بس رمضان كانت مجانيه، احيد في رمضان كانت
4: بس
1: مجانيه،
4: بس الكهرباء من اي بيت.
1: اليوم دكتور اكيد انت ما شاء الله الفرجان هذه عشتها، لان سالفه اللاعب من الفرجان عشتها، كانوا يدورون على اللعيبه، انتهت حاليا.
5: لا، نحن كنا نتخيل ان نحن نلعب الفريج بس كدول خليج، لكن انا استغربت من خلال قراءتي ليوهان كوريف كلاعب، فقالوا شو السبب قلة المواهب؟ قال يجب ان نرجع للشارع.
1: جميل.
5: السبب قال هو يوهان كوريف يقول انا عملت تدريبات على كيف العب كنت في الشارع، 2-2، 3-3، 4-4. مهارة اللاعب لا يمكن، أنت مهارة اللاعب ما تقدر تنميها إلا من خلال لما تخلي اللاعب يكون عنده إبداع. إحنا لما كنا نلعب في الفريج كل لعب، ما في لاعب ما لعب في الفريج، ما في لاعب إذا ما لعب في الفريج تمو بلعب.
1: جميل.
5: لا يمكن.
1: هذا ايامكم طبعا.
5: حتى الـ الـ الـ الان الحين قبل يعني إيه ما شيء إيه ما في
1: قبل إيه فتره يعني قعدت
5: فتره لابد انك تلعب بالفريق لانك انت تنمي مهاراتك ولعبك لما تروح النادي كل كان عندك مهاره كيف يختارونك؟
3: كشاف
5: الاختيار شوف اختيار يا من الفريق يا من المدرسه
1: صح صحيح
5: ما عندك مكان اخر
1: صحيح
5: وبعد
1: صحيح.
5: ذلك تروح للنادي الاكاديميات ما في اكاديميه في على مستوى العالم خذها مني انا اقول لك
1: الا يلفون هال
5: لا لا لا خليني اوصل لك الفكره
1: تفضل تفضل
5: ما في اكاديميه في العالم تطلع لك موهبه هاي قاعده
1: صحيح
5: الموهبه
1: اللي قاعدين نشوفها حاليا
5: الموهبه فطريه من الله سبحانه وتعالى انا لما اتكلمك عن الموهبه يعني موهبه اذا قلنا ميسي ولا مارادونا ولا بيلي ولا جينا على مستوى نحن عمر عبد الرحمن ولا انا اتكلم عن موهبه يوهان كريف هلا شوف في ثلاث اشياء مش بيدك انت ولا بيد اي مدرب في العالم. وانا الحين على الهواء اتكلم واي واحد يقول لي لا يمكن ارد عليه. السرعه الفكر والموهبه. السرعه الهيه. سرعه ال 100 متر، 10 متر، 20 متر والدليل. احنا كلنا نتدرب مع المدرب، احنا ندرب 20 لاعب، 25 لاعب.
1: يعطيهم
5: ليش زهير اسرع من البقيه؟
1: لان هذه
5: هاي فتره هاي جينات، جينات وراثيه. الالياف الحمراء والالياف البيضاء دائما الالياف البيضاء هني بسرعه والالياف الحمراء للتحمل
1: جميل
5: فبالتالي انت الفكر هذا فكر ما اقدر اعطيك انا هذا من الله سبحانه وتعالى
4: صحيح صحيح
1: لكن هي اقوى اكاديميه اقوى مدرسه حاليا برشلونه صراحه
5: برشلونه
1: حاليا
5: لك ميسي
1: يا لا لا لا لا مش ميسي
5: ميسي ميسي لما جاء برشلونه كان عمره 13 سنه
1: صح صح لا يا ابو حتى علاجه يا ابو اشتغلوا عليه
5: لان برشلونه عندهم فلسفه للتدريب
1: وهم اصلا
5: هم من صغر كلاعب انا اتكلم عن المواهب يعني الموهبه ممكن تكون في اي بلد في اي مكان في العالم
1: صحيح
5: لكن انت كيف تنمي هاي الموهبه كيف تطورها الموهبه فانا لما يقول لك والله الاكاديميات تطلع المواهب لا الاكاديميه ما تطلع مواهب الموهبه الهيه سبحانه وتعالى بطل 100 متر بطل 100 متر
1: صحيح
5: ما تقدر تقول والله انا بودي لاعب في العاب القوه
1: عشان
5: فانا وعدين انا لا انسى كابتن عبد الله ذكرنا شيء اليوم ترى احنا لازم كنا نتكلم شوي عن الجوجيتسو الامارات بكل امانه اقول لك فخر كبير
1: اي صح
5: اليوم خمس ميداليات ذهبيه
1: ما شاء الله
5: ومعدل الفضيه والبرونزيه تسع ميداليات
1: ما شاء الله
5: هذا عمل كبير عمل مدروس يجب يكون في دراسه
1: هو يطلق عليه ايضا اتحاد الذهب حقيقه هو اللي يجيب لك الذهبيات اتحاد جوجيتسو انجح اتحاد
5: يجب ان يكون في دراسه لهذا الموضوع مش شويه الجوده يا ابو ذهبيه العاب القوه يا ابو ذهبيه فانا اعتقد نحن خاصه الجوجيتسو حاله دراسيه بوجهه نظري
1: صحيح صحيح نجاح الى نجاح
5: رئيس الاتحاد الاخ عبد المنعم الهاشمي
1: نعم
5: واخوانه كلهم معاه كابتن فهد علي اول مره لاعب منتخب قدم وبطل اسيا
1: نجح ما شاء الله
5: نجح في
1: حتى في تصريحاته في تصريحاته ما شاء الله
4: الفكر والاستراتيجيه
5: ناجح بكل امانه
1: وعلى فكره رياضه الجوجيتسو تعطيك هالامور هذه التحكم والانضباط والشخصيه والصبر ما شاء الله يعني
4: نبارك لهم طبعا
1: طبعا
4: يستاهلون
1: نبارك لهم جميعا اكيد متابعين الاعزاء ما زلنا في اكيد تحدينا خليجي 27 دور نصف النهائي وجه تحيه اكيد لكل المتابعين للتعليقات اللي يتابعونا عن طريق حساب إذاعة أبو ظبي فيلم تيك توك وأيضا اللي يسمعونا عبر الراديو عصام يمكن الصحف السعودية بدأت تقول أن أي حد ياخذ 9 نقاط في دور المجموعات يتأهل للدور للنهائي يعني باعتبار التاريخ هل أنت تؤمن بأن خلاص اللي فاز 3 مباريات دور مجموعات يقدر يعدي من نص النهائي ولا ممكن احيانا تحصل دروب
3: لا على مستوى حتى بطولات العالم مش شرط انك اليوم
1: مو
3: بتكون متصدر يعني
1: مجموعه
3: تختلف يعني شفنا كثير من المنتخبات كانت تحقق 9 نقاط ولكن في الادوار الاقصائيه تخرج
1: نعم
3: فهذا شيء
1: يعني مش مع انت
3: لا لا ابدا لا, لا
1: هو ذكر اكثر من منتخب كان صراحه يعني فيقولون ان المنتخب السعودي هو الوحيد اللي جاب على فكره 9 نقاط ما حد جاب مثله
3: اوكي بس مش شرط انه يعني
1: مو شرط انه يكون هو كريدت يبني عليه
3: لا لا لا
1: طيب
5: منتخب ايطاليا 2-8 اخذ البطوله 3 تعادلات
1: ما
5: لا
1: الطليان حاله استثنائيه
5: وبعد ذلك
3: فارق الاهداف عن الكاميرا
5: الصادمه
1: اليوم كابتن عبد الله غيابات كثيره في المنتخب السعودي صراحه يعني المنتخب العماني ما عنده غيابات منتخب الإماراتي ما عنده غيابات المنتخب القطري أيضا ما عنده غيابات اللي هي إصابة واضحة بينما المنتخب السعودي ربما بدأوا الموسم طبعا تشفت الدوري السعودي بدأ حار صراحة والتحدي كبير فيمكن اربع لاعبين، عند زكريا هوساوي، عند علاء الحجي، عند نواف العقيدي، عند ايضا كادش اللي هو المدافع. طبعا هل
5: لا لا لا
1: هل هو
5: أنا
1: يعني حرب تصريحات ولا اكيد ما اعرف؟
4: والله انا اسير ويا لا اللي قاله الدكتور. انا اعتقد ان يعني منتخب السعودي منتخب متكامل، عنده كل اللاعبين، حتى في المباراة العراق اللي كانت اقوى مباراة لعبها او افضل مباراة لعبها المنتخب السعودي، نقول باللاعبين البدلاء، كان قدم من افضل مبارياتهم في المنتخب العراقي. فموضوع انه ناقص لاعب او لاعب مصاب، اعتقد ان هاي يعني ممكن تكون حقيقة ولكن لن تكون مؤثرة في على مردود الفريق في أرضية الملعب. في النهاية شفنا فريق يعني مدافعين جيدين، شفنا لعيبة على الأطراف على مستوى عالي، شفنا مهاجمين يصنعون الأهداف ويسجلون. فأعتقد أن كل الفرق يعني بدأ بلا استثناء، أعتقد أنه يعني اليوم تبدأ أكيد التصريحات، لكن باكر بتحصل التشكيلة الأساسية واللعيبة موجودين. اللاعبين موجودين.
1: طيب عصام،
5: لا لأن مستويات متقاربة عندهم. يعني هذول لاعبين مصنوعين، الغايبين أربعة مكانهم أربعة عاديين يعني.
1: نعم.
5: يعني ما تقول أنت غايب ماجد عبد الله ولا غايب صالح النعيمي ولا غايب يوسف ذنيان. نعم سعود عبد الحميد كظهير
1: هذا يفرق
5: بالدورة.
1: صحيح.
5: لكن أما غياب قادش بيلعب حسان تنبكتي مع عبد الله العمري، ما عندك مشكلة. متعب الحربي يمكن يرجع باك. لا لعيبة يعني أربع مكارم عاديين
1: جاهزين. جميل. عصام، التاريخ ما بين الإمارات وعمان 35 مباراة، 16 انتصار للإمارات، 5 فقط لعمان، والباقي كله تعادلات. يمكن آخر مواجهة كانت انتهت فوز الإمارات في ملحق كأس العالم هدفين لهدف. أما آخر مواجهة كانت في بطولة كأس الخليج انتهت بالتعادل بهدف. كيف تشوف التاريخ مع أنه لمصلحة الإمارات؟
3: أكيد التاريخ مصلحة منتخب الإمارات، خاصة في دورات حتى في دورات الخليج يعني. يعني كان من انطلاقة الدورة مشاركة المنتخب العماني كان هو الحلقة الأضعف في كل بطولة، ولكن انقلبت الآية يعني. خلنا أقول لك عفوا يعني انقلب الأمر يعني، فأصبح المنتخب العماني بعد التطور اللي طرأت على الكرة العمانية منافسة، وهذا شيء يعني شيء جدا ممتاز اليوم انك انت تشوف منافسين، ما في شيء ما في حد اضعف من الاخر. يعني خلنا نقول لك مستويات نوعا ما متقاربة، ولكن اللي يحكمها ادائك في ارضية الملعب.
1: جميل. دكتور، التاريخ اماراتي في المواجهات، هل نبني عليه هذا ولا فقط هذا يعتبر تاريخ وانتهى؟
5: تاريخ يبقى تاريخ
1: فقط. تاريخ. ما انت ما عندك الملعب اليوم تشكيلة،
5: لعيبة غير، مدرب غير،
4: أفكار
5: مختلفة، أفكار مختلفة، كل شيء غير. وإذا إذا كان كلام هذا صحيح، المنتخب الكويتي 10 مرات دخل كأس الخليج، وين كانوا؟
1: صحيح.
5: البرازيل وينهم؟
1: نعم. تموا
5: 20 سنة أول منتخب أخذ 3 مرات. 90 دقيقة حالة الفريقين شو؟ هل المنتخب العماني هذا اللي قبل 20 سنة؟
1: أكيد لا.
5: منتخب الإمارات هو المنتخب الإمارات اللي قبل سنتين ولا ثلاث؟ لا أفضل الآن.
1: صح.
5: فالمباراة مباراة الحكم في الملعب خلال 90 دقيقة. خلنا نكون واقعين، على الورق منتخب الإمارات أفضل فنيا، من ناحية سواء كان في الدفاع والهجوم والوسط، مدرب متمكن، فارق سكيورتي، مدرب مميز يا بطولة العربية.
1: صح.
5: لكن إحنا نتحدث عن 90 دقيقة شو باكر؟
1: بنتكلم باكر أكثر. أي. يمكن عن المنتخبين والخطوط، لكن كابتن عبد الله التاريخ دوم يعطيك مؤشرات. خلنا نقول وإن كان أنا صراحة أحب أرجع لكل شيء حتى للتاريخ، يعني يعطيني معنوية، يعطيني آخر مواجهات. المنتخب السعودي تخيل 41 مباراة أو 40 مباراة عفوا مع المنتخب القطري، 18 انتصار مقابل 7، يعني حتى تاريخ السعودي أقوى من القطري.
5: شوف عفوا تقول تاريخ صح بين السعودي قطر.
1: نعم.
5: السعودي ماخذين اخر مره كاس اسيا في 96.
1: اي صحيح.
5: القطريين ماخذين مرتين ورا بعض.
4: صديقي استاذي مهدي، التاريخ للعبر، للعبر ولل
5: تتعلم
4: منه، في اخطاء، في فوق يعني، في اخطاء وفي في كبوات، وكيف تقدر تتعلم منها. ولكن نحن ما نحتاج نتكلم عن التاريخ، نحن نحتاج من يصنع التاريخ.
1: جميل.
4: أعتقد أن منتخبنا نحن ما أوكي التاريخ أوكي تاريخ تاريخ في النهاية في الرف. الحين أنت أنا أقرأ والله تاريخ سنة 1990 منتخب الإمارات صعد لكأس العالم، ولكن في النهاية يظل تاريخ. نحن نبحث من يصنع التاريخ.
1: نعم.
4: وعندنا ثقة في منتخبنا أنه قادر أنه يصنع هذا التاريخ، ولكن التاريخ في النهاية هو تاريخ.
1: صحيح.
4: لا شو الفايد، شو استفيد من التاريخ غير أني أنا أخذ العبر وأتعلم منه يعني.
1: صح. نعم.
4: ففي النهاية أنا ما أيضا لا أؤمن بموضوع التاريخ إلا للرجوع إلى بعض الأمور اللي إذا كانت في كبوات كيف أقدر أتعلم منها.
1: نعم. هو في توازن ما بين السعودية وقطر في آخر المواجهات صراحة، يعني يبادلوهم الفوز.
4: لا الخبرات شوف الخبرات في الفريقين أعتقد أن عندهم من الخبرات الكبيرة، يعني الفريقين يصعدون لكأس العالم، الفريقين لعبوا مباريات كثيرة، الفريقين عندهم لاعبين متمكنين، الفريقين في النهاية

0: في مباراة خبرات وبالإضافة إلى أفكار مدربين.
1: نعم
2: حتى احنا المنتخب العماني تلقى اخر خمس مباريات في تقارب
1: صحيح،
2: يمكن 2-1 و1-0 حتى النتائج ما
1: يعني ما في النتائج الكبيره. صحيح نعم. صحيح. عصام، الجماهير تتكلم عن فوز اماراتي مثل ما شفنا ايضا نتيجه كبيره، وايضا الجماهير تقول السعودي بيعدي من القطري بسهوله. الصوره اللي اعطاها الجمهور المنتخب السعودي والمنتخب الاماراتي خلى الجماهير كلها ترشحهم صراحه للوصول للنهائي.
3: يعني هي النتائج
1: اسلوب الهجوم عفوا يعني ايضا اللي ظهر على السعودي والامارات،
3: يعني الكون النتائج اللي تحققت والاهداف الكثيره اللي سجلت اكيد راح تعطي ثقه اكيد لكل جمهور، يعني الجمهور الامارات او الجمهور السعودي انه يشوف منتخبه هو الافضل على باقي المنتخبات، او علو كعبه على المنتخب اللي راح يقابله من المنتخب القطري المنتخب السعودي. لذلك الجماهير السعوديه تضع ثقتها اكيد في لاعبينا.
1: نعم،
3: ومطالبه بالفوز وبنتيجه ايضا كبيره حتى انه يثبت ان المنتخب السعودي حتى في ظل الغيابات الاصابات قادر انه يتجاوز منتخب له منتخب بطل اسيا مرتين منتخب القطري. وانا نعم. كنت ذكرتك في البدايه مباراه صعبه، اكيد مباراه صعبه.
1: نعم. نعم.
3: ولكن تبقى يعني اداء اللاعبين هو الفيصل في ارضيه الملعب.
1: جميل.
3: ونفس الشيء بالنسبه لمنتخب الامارات، اوكي منتخب سجل لكن الفيصل دائما ناخذ في خلال الاداء داخل ارضيه الملعب والنتيجه.
1: نعم، اذا هم الجماهير تبني على التنوع الهجومي الرهيب اللي ظهر عليه المنتخب السعودي والمنتخب الاماراتي. اكيد متابعينا على حساب اذاعه ابو ظبي فيم تيك توك التعليقات الجميلة. أبل يسأل يقول شكرا الكباتن جميعا، هل مدربنا صرح عن تشكيله بعد ما صرح، وشو التشكيل المناسب من رأي الكباتن لقاء عمان وشكرا، وإن كان صراحة بكرة يمكن نكشفها أكثر لأن في تدريبات وتكلمنا يمكن عن هالنقطة أنهم حتى قبل ساعة يعلنون عن التشكيل، يعني تخيل لأي درجة يعني يصبرون عليها بشكل كبير. لكن برأيك أي تشكيلة في المباريات اللي شفتها؟
0: أنا أشوف المنتخب أعتقد أن يهمني أن اي تشكيله اللي تتناسب مع حجم المباراه. واعتقد انه يعني من خلال كل الفرق ما اعتقد انه بيصير تغيير كبير في في في في عمليه تغيير التشكيله من فريق لفريق. هاي فيها
1: يعني
0: خطوره كبيره.
1: المباراة الأولى
0: اعتقد ان تشكيله المباراه الاولى يعني ممكن يضاف اليها باله فقط في مكان سيزر
2: مصاب.
0: ما اعتقد انه بيصير تغيير يعني، والمنتخب العماني كذلك يعني ما بيصير يغير.
2: بس ممكن كابتن يكون كمارا مكان برونو.
0: ما اعتقد، انا شخصيا اعتقد ان المدرب بيلعب بنفس الطريقه اللي لعب فقط بباله سيزر، باله مكان سيزر فقط
1: المصاب.
0: هي لان في النهايه يعني هذه التشكيله، ولكن ممكن تكون بعض الواجبات تختلف
3: داخل ارضيه
0: الملعب. هذا يعتمد على قراءته للمنتخب العماني.
1: نعم. طيب أتوقع فوز قطر على السعودية بيروح على البطولة مع ثقتنا في منتخبنا. رأي الكباتن لو تكرمتوا. سالم حياك الله، لو رأيك في في في فوز قطر على السعودية، يعني يتكلم عن فوز قطر على السعودية، يرشح قطر غير كل الترشيحات والأرقام اللي
2: أنا بعد معه.
1: لا اصبر، انت قلنا باكر
0: مستعيل دكتور.
1: قلنا باكر دكتور.
2: لا ما الحين انا وياها
0: خلاص.
3: شوف مالي من الناحيه المنطقيه مقبوله جدا، لكن تتكلم عن بطل اسيا مرتين، تتكلم عن منتخب صاعد لكاس العالم، منتخب يضم نجوم، فالامر جدا طبيعي يعني انك لو رشحت فلان هي تبقى ترشيحات، ولكن ما في مفاجاه يعني لو فاز قطر ولعبت وفازت ما اعتقد ان هناك اي مفاجاه.
0: صحيح.
3: يعني
0: صحيح.
1: نعم. طيب في القراءه الفنيه سريعا يمكن اخر الدقائق بالنسبة لمواجهة الأخضر السعودي مع العنابي القطري، اللي هي المباراة راح تكون أولى المباريات في نص النهائي قبل مباراة منتخبنا اللي هي بعد بكرة. طبعا هنا حد يتحرى باكر المباراة. المباراة بعد بكرة صح ولا باكر؟
2: باكر
1: أنا وين سبت يا أخي عبالي الخميس.
0: لا السبت
1: انزين المباراة طبعا باكر إن شاء الله السبت
2: عشر ونص
0: مباراة المنتخب،
1: بس قبلها أتوقع ثمان إلى خمس نفس التوقيت، يعني بنرجع للدوار المجمع.
0: بنلعب يوم السبت وبنخلص يوم الجمعة، بنخلص يوم الأحد مباراة المنتخب الإمارات.
1: إيه صح، لأن ممكن تتمد عشر.
0: بنبدأ عشر ونص بنخلص يوم الأحد.
1: عشر ونص ولا عشر؟ أكيد عشر ونص.
2: عشر ونص
1: نص ساعة سبت لو كان في
2: عشر ونص
1: إضافية. نعم.
0: نبدأ يوم الأحد إن شاء الله.
1: إيه. عزنا محمد مساء الخير، الله يحفظك وينور عليك إن شاء الله أيامك ومواجهة العنابي القطري مع المنتخب السعودي.
2: نعم.
1: الكل يتحدث عن بأمانة مباراة هجومية من الأخضر السعودي ويتكلم عن قوة الصلابة الدفاعية للعنابي القطري.
2: وشو بكتبت كي 100% مباراة بتكون مباراة صعبة على المنتخب السعودي. خلنا نكون واقعين، من خلال 3 مباريات المنتخب السعودي هو الأفضل من المنتخب القطري.
1: نعم.
2: لكن احنا نتكلم عن مباراة معاهم مع يوم السبت، هاي مباراة مغايرة، يمكن حتى أكرم عفيف يلعب في هالمباراة، أكثر من لاعب يرجع المنتخب القطري، لكن بتكون مباراة صعبة على المنتخب السعودي، مش ما بتكون مباراة سهلة.
1: نعم.
0: أنا أشوف أن كابتن أن المنتخب السعودي في 3 مباريات اللي شفناها يبدأ بالضغط من بداية المباراة، ضغط رهيب جدا. يعني إذا قدر أن المنتخب القطري يمتص هذا الربع ساعة و20 دقيقة الأولى ممكن يجاري المباراة، ولكن المنتخب السعودي خطير خاصة في 20 دقيقة الأولى، لأن الضغط رهيب يبدأ في كل مبارياته من بداية المباراة.
3: بس هي طريقة لعب المنتخب القطري يا كابتن عبد الله،
1: يغلق
3: دائما المساحات، تلاحظ يعني
0: هو جيد جدا في هذا، جيد جدا في هذا النوع، ولكن يعني تعرف انت في حالة انت اغلاق وتبدا مغلق المباراة بهذه الطريقة وتستقبل هدف تواجه مشكلة. اذا قدر انه يمتص الضغط المنتخب السعودي في البداية ممكن جاري المباراة، ولكن المباريات تعرف هاي المباريات تعتمد على مراحل، المرحلة الأولى المرحلة الثانية هي بلان يضع المدرب.
1: عزنا محمد وقطر بالنهاية سجلوا عندكم، زمن الطرف الأول قطر سجلنا. طيب عصام خليني أتكلم، يقولون كسيناريو يعني مبدئي أن النتيجة يخلصها السعودي ب1-0-2-1، لكن إذا راحت أشواط إضافية القطر يخلصها.
3: أنا أقول لك هي وارد في عالم كرة القدم، خاصة المنتخب القطري ممكن تكلمنا قبل شوي إنه منظم، فريق منظم ممكن إنه يسحب المنتخب القطري للأشواط الإضافية، بعد ذلك ممكن يحدث ما يحدث، يعني أنت عارف.
1: نعم. دكتور الترشيحات يمكن للإمارات كسيناريو حتى وإن كان هناك تحفظ وارتداد عماني بنسبة كبيرة، وسبق حتى للمنتخبات ارتقت في الأدوار نصف النهائي، لكن خلنا نتكلم كترشيحات، الترشيحات رايحة للمنتخب الإماراتي كمحللين كنقاد كتوقعات، كيف تشوف؟
2: يعني انت حين انا إماراتي تسألني هذا السؤال
1: لا انا ما اطلب امنيتك ولا ابغى مشاعرك،
2: لو انا منتخبي الاضعف بقول انا من الامارات، فتلقائي المنتخب الامارات الان، ما بالك احنا الان فنيا افضل، يعني حتى المنتخب العماني يعرفون كم فنيا منتخب الاماراتي هو الافضل فنيا، لكن خلال 3 مباريات احنا كحكم، لكن انا دائما احكم على 90 دقيقة 50-50،
0: رجعت لل 50-50
2: في 90 دقيقة، لكن انا اقول لك الامارات.
1: طيب المنتخب السعودي والعماني التقوا في أكثر مناسبة، والقطري حتى مع الإمارات وقطر الرباعي، هذه المنتخبات الأربعة التقوا، يعني المنتخب السعودي مع القطري والإماراتي مع العماني وغيره طبعا بالنسخ السابقة، ودائما تكون منافسة قوية وشرسة، يعني دائما يكون في حتى تحدي كبير، أحيانا في ركلات ترجيح، في تحدي كبير ما بينهم في الأدوار الإقصائية، يعني ما في حتى نتائج صراحة، قاعد أشوف النتائج مش كبيرة 2-1 1-0،
0: وأنا أتوقع أنها ما تكون يعني تكون بهذه الطريقة وبهذه النتائج بهذه كمية الأهداف، لأن من الصعب أنك تلعب مباريات قبل النهائي وتحصل كم كبير من الأهداف، 3-4-3-5، يعني من الصعب في وجهة نظري. أنا أتوقع أنه المباريتين بتكون مباريات مثيرة وفيها من التقلبات الكثيرة.
1: طيب كباتن، إذا باكر إن شاء الله المباراة الأولى راح تكون الساعة 7:55 بتوقيت الإمارات، السعودية مع قطر، مباراة منتخبنا الإمارات مع عمان الساعة 10:30، طبعا بما يخص أكيد التحكيم، بما يخص النجوم لأن نعول عليهم تكتيكات، إن شاء الله باكر راح نتكلم وناخذ أيضا توقعات الكباتن. إلى هنا مستمعي الأعزاء أكيد نضع القلم جانبا بعد أن طفنا معا في الأبعاد الأولى لمواجهة أكيد المربع الذهبي، وقرأنا المشهد من زوايا الترشيحات، أرقام، تاريخ، لكن الميدان أعمق من مجرد انطباعات، والقمة أكبر من أن تختصر في قراءة سريعة. غدا نفتح الدفاتر التكتيكية على مصراعيها وندخل في عمق المستطيل الأخضر، نحلل ما بين الخطوط، نشرح تحركات النجوم، نستكشف المفاتيح السرية التي سيحسم بها الكبار معركة العبور إلى النهائي الكبير. حتى ذلك الحين دعوا الحماس يتأجج وابقوا الشغف حاضر، في الموعد قرب واللحظة الحاسمة لا تنتظر أحد. وبطولة الخليج الميدان ساحة شرف للتنافس الشريف، والمدرجات لوحة وفاء تجسد أسمى معاني اللحمة والدار الواحدة. فمهما اشتدت سخونة المباريات وارتفعت

0: حرارة التحدي، يبدأ اللقاء بالعناق وينتهي بالتحية، تبقى الحقيقة الناصعة اللي رددها الشارع الرياضي من جدة ومن الرياض بالتحديد إلى أبوظبي، ومن المنامة إلى مسقط والكويت والدوحة وبغداد وصنعاء. مهما كبر التنافس فالفائز الأكبر دائما هو هذا اللقاء الأخوي الاستثنائي. شكرا متابعتكم، دمتم دائما بخير وبروح رياضية. هذا صوت الملاعب، لكم التحية من فريق العمل، الكباتن عصام زياد، عبد الله علي، دكتور موسى عباس، مهدي سليمان. كل الشكر والتقدير للكباتن اللي دائما يضيفون لنا صراحه، وشكرا لعصام زياد، نشكركم.
1: شكرا
0: نلتقيكم ان شاء الله باكر في نفس الموعد في امان الله. شكرا.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل أبو ظبي.

0: رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس غينيا بذكرى استقلال بلاده. رئيس الدولة يستقبل السيناتور الأمريكي جوني إرنست من مركز الاتحاد للأخبار، أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
0: أهلا بكم. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية التهنئة إلى فخامة مامادي دومبويا رئيس جمهورية غينيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد النهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس مامادي دومبويا. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم السيناتور جوني إرنست عضو في مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية، وتناول اللقاء علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي الذي يجمع دولة الإمارات والولايات المتحدة والحرص المتبادل على مواصلة تعزيز شراكاتهما بما يخدم مصالحهما المشتركة. كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا والموضوعات التي تتصل بالأمن والاستقرار الإقليميين والعمل المشترك لترسيخ ركائز السلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم لصالح تنمية جميع الشعوب والدول. استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد النهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وفدا من القيادة العامة لشرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني ومركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي. واطلع سموه خلال اللقاء على نتائج تقرير الأداء النصف سنوي الأول للعام الحالي بما في ذلك مؤشرات الأداء المتعلقة بحملات التفتيش الميداني للمناطق الصناعية في منطقة العين والتي تستهدف ضمان الامتثال للأنظمة والقوانين والحد من المخالفات. كما اطلع سموه على خطط تعزيز الجاهزية للطوارئ والأزمات والكوارث التي تأتي في إطار الحرص على تبني أفضل الممارسات العالمية ورفع كفاءة الاستجابة المؤسسية وضمان استمرارية الأعمال واستدامة الخدمات في جميع الظروف. شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد النهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفل تخريج 371 خريجا وخريجة من جامعة زايد الحاصلين على مرتبة الشرف، منهم 255 من خريجي البكالوريوس و116 من خريجي برامج الماجستير ضمن دفعة صناع المستقبل لعام 2026. وأعرب سموه عن خالص تهانيه للخريجين والخريجات وأسرهم مشيدا بإنجازاتهم الأكاديمية، مؤكدا أهمية دورهم في خدمة الوطن والمساهمة في مسيرة التنمية وتعزيز الابتكار ودعم توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والكفاءات الوطنية. برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تنظم المؤسسة فعاليات الملتقى التاسع لكبار المواطنين التي انطلقت أمس وتستمر 3 أيام في مركز نبض مدينة محمد بن زايد المنهل. يأتي الملتقى الذي يعقد تحت شعار رحلة جودة حياة كبارنا بالتزامن مع اليوم الدولي للمسنين وفي إطار جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات المتواصلة لتعزيز جودة حياة كبار المواطنين وترسيخ حضورهم الفاعل في الأسرة والمجتمع. أطلقت قطارات الاتحاد 6 رحلات إضافية بين أبوظبي ودبي خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، وذلك استجابة للإقبال المبكر الاستثنائي ما يعكس حماس العملاء للتنقل بالقطارات. وتم توفير أكثر من 1000 مقعد إضافي موزع على 3 رحلات جديدة يوم السبت 3 أكتوبر، بالإضافة إلى 1000 مقعد آخر عبر 3 رحلات جديدة يوم الأحد 4 أكتوبر الجاري. نختم بهذا الخبر. فقد استقطبت ورش عيد الاتحاد التي أقيمت في مختلف إمارات الدولة 955 مشاركا ومشاركة من مختلف الأعمار والخلفيات، قدموا أكثر من 4000 مساهمة تنوعت بين القصص والذكريات والأعمال الفنية والتسجيلات الصوتية للاستفادة منها في تشكيل ملامح الاحتفال الرسمي في 2 ديسمبر المقبل. وقد وثقت الفرق المختصة المساهمات وصنفتها وحللت الموضوعات والقيم المشتركة فيها، فيما يدرس الفريق الإبداعي حاليا إمكانية توظيف عدد منها كما قدمها أصحابها أو تطويرها ضمن السرد والتصميم الإبداعي للاحتفال الرسمي. وصلنا معكم مستمعينا الكرام إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس غينيا بذكرى استقلال بلاده. رئيس الدولة يستقبل السيناتور الأمريكي جوني إرنست. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم محدثكم حمد علي، ومن الإخراج طلال الزيودي. إلى اللقاء.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

0: على موجتنا
1: أبو ظبي أف أم.
0: الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي أف أم.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بي FM 90 FM خلها دوم في البال.

0: صوت الملاعب.
1: محاولة ملعوبة وكرة في الحق بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
0: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبو ظبي اف ام. صوت الملاعب.

مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبعة ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.

بوظبي FM، صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي FM.

على موجتنا أبو ظبي اف ام. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي اف ام.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا مغربي هواكم. أبوظبي FM.

0: بتحسب. فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه. يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

الأغاني اللي تحبها. والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
5: ألو،
6: السلام عليكم لأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك اياها.
5: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
6: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد
5: دامتشي. أوكي، الموضوع في هدية يا حلاتك.
7: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
8: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام. النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
5: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
8: هذا أسلوبهم، ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الـ OTP ولا بيانات البطاقة.
5: والله خلاص، من اليوم ورايح ما بعد رقمي لأي حد.
8: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
5: صدقك والله، وانتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
9: فخورين بالإمارات.
10: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين.
9: فخورين بالإمارات.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من بوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. بوظبي اف ام.

المتعة تبدأ من بوظبي FM. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

من بوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي FM.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك، عدد زماني كل ما طار هو.
1: موسيقى صوت عرق الماضي بأثير الحاضر.
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بي اف ام 90 اف ام، خلها دوم في البال.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتم تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبوظبي اف ام. فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.
2: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة. نحن منك

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
5: ألو،
6: السلام عليكم الأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك اياها.
5: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة بالابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
6: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد.
5: دامتشي؟ أوكي، الموضوع في هدية. يا حلاتك،
7: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
8: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام. النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
5: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
8: هذا أسلوبهم ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الأو تي بي ولا بيانات البطاقة.
5: والله خلاص، من اليوم رايح ما بعطي رقمي لأي حد.
8: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
5: صدقك والله، وأنتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، مواري عبد الله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح، لو نسير وين ما نسير حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير، فخورين بالإمارات.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.